قزيارة قزيارة تنجارك توب خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا مني تقربا شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم مني تقري دابا ومني خليا بير آني من شروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بشت هنده خبات و خوين و رنج هماشا و هروا بشت يان ملتك وكو كردا بي پايتخت و سينور بجيت يان ملتك

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكو تك تكولا.

0: يجا كاغو داري ما هون جيج مر بيجن بي هون جيوه هاي في حزدكين بيتر جي چتي ده هون حزدكين چتي نبالا و چرو جو بيرانين برين خوش تي نبالا و نامين خوش مارا بشينين برقم دنگي و ببهيزن لسر جمار المني گو هر دم لپیشيا و فكرين لسر ويج ماري هون دكارن جمار لخينن صفر نه سسي صفر ددو چار سسي چار صفر حشت
1: هون دكارن نامي خوش لسر هجمارا صفر نه نه پینج حشت صفر شش چار نه سسي ريبكن.

0: سيدان كان بسك بكان انه مجبيرناك ان هيفاكو بحرقه وقاس تشتي خص يعني خوش دس بيديك مجبيرناك ان كو هيفا بي كهرباء دس بيكر هيفا بي الكتريك دس بيكر بي اف دس بيكر
1: بي نان دس بيكر, دس بيكر.
0: هيفاكو بازمي دس بيكر كو حميد ضغط لسر خلقي هاته كرينكو دوروجة داويجي هيفا امبيجن يا عبيب وما حشتاد كو عمودي تباهي دشفرش هيدابو
1: ديانا هناك نعمش مرهات انت دي بري انا بري بسراني ما خوش جهدار البيجن جي كان مي خوش مر بشين جا فريال نفسان دي دي بيجي سباب بخير بم از قال لك جي هي بي حزدكم وزن هال وجهداريتكم جمال خوش وجهداريتكم وزن ها قحوا خوشي سر بلكونه مالي بدخل عافيه بجبوته ام جي نها قحوا فدخل لحدك جمل الجهه كيه امل نفسان دي بي ما ها ايدول ايش بومه ما ها جهرتنيه هقر لازم حرصال هقر قافا كوبي لازم اقو اشتكي روتين اخوني روجيت بجهرم كيف عم جير يعني جيرتش بركو جهرتند جودة شدبة حطاني أو خشبونة عصبها ويجي جداية

0: ما قدیش مرهاتی سیدان جم بنکین عفرینت بجا صبح و بخیر و خوشی بعد بجا صبح کل فل و یاسمین سیدان و دیانا و لکل کادر ارتایف ایم و لکل المستمعین بجا استراند لو دوغان دو خوازم سر سر و سر چابا بنگین صبح تجی بخیر به استرانه که جستراند لو دوغان امشتر آمدت کن و اما دیاری تتکن صبح تجی بخیر با
1: صبح تجی بخیر با بنگین دیانا وقتی تعانی سر زمان تا گوت یعنی دو روزه اینی روزه داویج هیفا آبی بوم ایجا نخواست خاطر و لوجمه بخواست ولو چند بریار نخوشش ما روشت دورا که چو
0: دنا با وانده وقتی ما گوت
1: یعنی او سکنان دنا او توزیع اما زوتا خدمی لسر جنتورین باجار عموده هشت گودو عموده تفده دشافره شیده بگلک جنتور ام بجن یعنی زیده تری امتكارن بيجن برانيا وانا يانجي قش يعني نهادنا شغل عندن جدودا يعني عمودي قش تشفر الشي دبو لكي لك عويجا تشتكي نخوشتر شي تيبو يعني بلندبون كت نرخي اي نانجي ده جدوه ده جسي حزارو بينسدي بو يتشارو بينسد يعني بيس بهي هوالي ما تقوتن لديركي مبشارا كريش فرني هوالي مني عمودي تقوت مبشارو بينسدي كري
0: سيدان حرت اشترها بدوهات يعني مرانا ما زام بمي بحثات شبكين وامنا ما زام بمي سر شبك قحرن بيس ببري مدرباس من جي برياركي بخار اسمي هنا تونيا اللي جالي هم والاتيه كي فاجي بدي مدرباس انت عني سر زمان تقود فاي هم والاتيه كدو بيجي كو هرتم دو تشاك راجي دو بيجي يعني كري عمودي وقامش لو جي اوجي بلنبو يعني كري عمودي تجوي داري هر قامش لو ببستو بينج حزارة يعني تهر مشواركي قامش لو جم تختوريكي جبلي معاينة وجبلي درماني خوتي بينج حزاري لشونو هاتنا خوتني دين

0: سيدان بنجيني جمرت بيجي. والله فقدنا الاحساس بالوقت، الايام والسنين عم يعدي وما منحس بروتين اليومي دائما، وقلت العائلات حوالينا هاد مو تشاؤم بس واقع مر. راس تيجي لهنا كجيان طيبة، تيجي سيدان باورم بنجين ديان ألمانيا دمين يان سويسرا يدمينة الويدري هرتم يعني أو جباكي بوين قلكي الويدري كما جبوي يعني تبيكو حرتشت الويدري متوفر وبيداية، أما أو جباكي بوين ورحي مالباطي ودردوري ودوست وهفالتي قلكي
1: كيما. اي تمام ديانا اللي بكيماني هما اوجد نرخي ناند نافكر دمازوتي وكهربي وابيد نافكر ابو احمد جمر نفسه عندي دبيجي يعني او بلندبوناغو كتير ابطان عندي قال لك يباري خلكي جراند كديانا انا خاصم يعني قال لك مال بات هنو كفلتي وينا قال لك نزيدنه قال لك ان عنده خندروجا خدي جاكاي وانا تشاوا بكن نامي كدنجي بنافي ام ادم هاج مره هاتي دبيجه يعني امنا مازان بمي يعني مجبوت شو بالشغل نجبو افيج بو كهربيج بو مازوتي يعني ام تخازن قهن بلو بريار در كيفن بريار النوبه لغوري روشا اولاتيان يعني بول غوري روشا واني جياني وابوريبه
0: ازون قيسيدان داويا داوي مدسته خدين سرهم مش خرد تماشا بكن كابيت كردرت كيف

0: نها غايا قوناها زفتي دست زفتي هات يا كيري ريا استعمال كا زهريه خويا وي استعمال كا زفت دست بيبك حتى ور ديركي ور محلق بيجي سريا ديرك قامش لو خويا وي جوي دري دست بيبك بي يعني نهاج استعمال كا دست بيبك وبرو زهريتي او ري وي دمك كندا وي بيكات به لي اوري نائب كار انين حتى حمي تمام بجبر حمي بابا غريداي بيكش ديرك يدل كيف حتى بكويريه
1: اها مالفا روشا بروجايا اوا كو اوريا ديرك وقامش لو بريا ديركو زهريه وغري بدا تشور روشا بروجايا هاني تشيا واف بروجا هاني تشقي سي جرينغا بيكانين اويج بو تفغرا تشونو هاتني للسيرفيريه
0: او ري گلكي گرينكا چمكي و حمي سيارين مزن جباجر درخينه و يكسر ج سيارا قامش لو بي و بهر سريا ديرك زهيريه و بري خو بده سمال كا ايدي ريا سمال كا و بكف باجار ديرك را بري ج خانا سري دو چو سمال كا نها ج ديرك يك كار هر سمال
2: إجا أفانا همي بروجين غريداي بريان مال والجم والديركي تدامك دس نشان كرين إش بوي تمام كرين يان بداوي كرنا وان بروجيه هاتي دس نشان كرين
0: تدامي دس نشان كرين نينة لي هاگر زفستان سردهات بگين كي دري ويلوي دري بسكنش بلقو زفستان زفت نايك
1: وي آبو آبهرنا بروجانا
0: لي خلق جشبينة كو بل زفستان تمام
1: هبي آبو جبر كوري حمي كش بهدو غريداينا او تي چار پروژن او هر پروژاک يعني هر يك ريادن تمام دكه جهوي او كوبري هاتنا زبستاني اف پروژانا بداوي ببن تفگرا چونو هاتني باش ببل سريان گالاكس باش باو هرگلي کو تمرا پاروه کي رفقار ما مال و علي پيام نيري راديو ارتا جديري كيتل گلمابو ساعتا تخوش به
0: سپاس سرجو

0: جارك كدن صلاح جبوش كسيجي الماء قهداري ديكا قهداري هجا ودلال جو خواه سيدانو كي كوما دسبه كدس يعني سر زمان دسبه كبرنامه كو دوه پرانيا جاناتورين باشاري عمودي سكين جبر كو مازوطا خدم يا مدعوم جبوي جاناتوران هاتا سكنان دن جئيرو دا يكو دو مازوطا وانهبو بطور خو بيخسن بس مازوطا كسينا ما بريار دركتو مازوط بيريجينا منزان بنا چاوا چيبو يعني دعيني دما كو مازوط بريار دركت مازوط جهات سكناندن مازوط عواشي نما إجا أفجي بو وكي يعني زحمتية كالبيش ياخل كي جبو وكسي كو طاقة واي شمسي وميتوري واي تايبت جبو مالي تني كولت را موية مازوطة هاني بدوازو بنسي ليري بكرن شو بديلا كو بصدو حفتو بنج ليري يعني بريد كارين
1: مينا بريز مسعود صوفي عبدو قو أو خودية جاناتورة كي لباجاري عامودية دو راديو أرتا بري خداوي نوري لزك بيرا شكر دبيجي دريا فيري لزا هاني دبي هجر أم مازوطة بفي سعر هاني بكرم دوازدا حزارو بنسي بكرن وينرخي أمبيري ببتشقيس يعني وكيجا اشتراكي بكوي فان أمبيرا جيش بوي مالا خببه كان بهفرة اللي هف بيبينا وكي ريلز قهداري بكن بيتش دبيجا
2: سيمول ديمان مشتركيني من دورا تقريبا بينسي شاسد مشتركيني من قومينا من شهيد هيفاي هو مثلا مازوت يرو ما بينفس ميتور على اساس سر اساس بوهاب كان ما بينفس صدو حفته بنجاب مازوج مرضات شو بدوازوني باد باخر بكره إيه هي ما هيج محروقاتها وحكومتي انه او قرارها هاني جنب ننو ملت ويش قبول بكل ملت ملت أبا أنا تناذكر ملت ببعض حزارة بزوريد الدعم هرب ببعض دولارة ويش بدمة
1: جال كيلكاوي برانيا جناتورين امبيران لباجاري قامش لوجي جدوه الشمي ده هاتنا سكناندن هاتنا راوستاندن جانجامك او مازوطا خدمي ام مدعو مش بو يوان جناتورن او جهات يسكناندن ديانا
0: حالي إجا... حرباجاري ولاي
1: اجا افيا كايد هيلغو خدين وان جناتورن جي راسي جالك زحمتيان بين ديبيجن كامي تشاوا وان مازوطا وان جناتورن جي بيدا بكن اجاوي بري خبدن جو هجر مازوطا احر بكرن بوان نرخين بلند بوان نرخين بها وكل حر امبيري كيجي بيقو مانوي بلن بيقوي بيقهي إجا بازدة دولاران مقابلي حر ساعتك شغلاندني يعني وي جبوي حي ساعتين شغلاندني وي هر امبيري بيبه ببازدة دولارا
0: أبها جبوي حشت ساعتا إجا شازة ساعت تشكي دني نرخيوي بلن تردبا وبشتو چار ساعت نرخيوي هين زيتا تر بلن دبا جبوكو زيتا تر رامل سر هول قدية وي بريارا كودر خستية ويكسر تأثير الخلقية وهمولاتيان تاني كريا هرو هاجي خودي بان جاناتوران جي او جي دوي حالي دا دنا وخسارة كدا دبينين هفكارا ما دورين علي هفبي بينا بي لقال خودي جاناتورا كي كل تاخ غرب الباجاري قامش لو دبينا بريز رستم حسن كامي بفدورا لفي هفبي بينا قهداري بكن بي چقايسي تأثير الوادكا
3: گهدارین آرتا بمرای بریزرستم حسن خود یجنتوره کی کل روجاوای باجار قامش رو داتین طابت لطاخین غربی دمات خوش به
4: در چاوای اهل و ساله بو قناتا آرتا فیم کفی
3: بریزرستم حس دکم جبه دست بی بکم و بیجم راستی جی مازوتا مدعوم یا خدمی لسر و هاتی سکنان دنیان نا
4: اره والا ویرو چیر و علمتی مطرن اداره محروقاتا و مازوطا خدمی نما تشکیناوی خدمی نما لگور سیستم دولتا سوری وک همه محافظه هونه کار بکن بمازوطا حر
3: بری لتر بچه قیسی بو؟
4: لتر بصد و حفته و پینج ورقه بو تفکری اصاری جه دبود صد حزار یعنی دبود صد ورقه مازوط و چاقه یعنی اشبو ملت اوی موظف خاصتا اگراد بیو عملیون باش بو یعنی ایک چون بھی هبون مثلا دورا 6000 دا 7000 دا یعنی تشکیل لوگو أنا باقطبو أمجي مانا حيري فيروس سيروم نمازان بمجلوكن يعني كهرباء وقت بعصبة الحياة لسرفا دكانا ولسرفا قصابة ولسرفا مولا ولسرفا مغسلة روش آخر كي يجيب كهربي إيب خدي وضعي ما أنا برز أحمد وياه أمجي نمازان بمجلوكن بمحاولة كر مكتب قدم عن جدارة محروقات عرجي خير نكر بوتيش دستي متني أنا أمنك عرض تشكي بكن خدي معاناة خلقي جيجل كي برن وإيه ماجي بره وخاصة في فترة فتي مهداوي مازوت بو كهرباء يعني بون حراقي كهرباء او مازوتا خدمي دهات حراقي عادي او قلكي باشبو جرامبو بمر بيشكي خد قرت تديم ولدان مازلن موتوري كيمون انا ايه جا بيشكي بسوي حالي ديجي او مازوتا كهرباء جمرتي تعدا قلك يعني براس
3: انا حسبويا
4: اري نما بين ساعات تيراتك
3: تقوت بري لتر يعني حياكو دقها جمد بود السدي انا احرب قيسيه
4: احر تسعيرات دولتي وازدو صدر
3: دوزده وسده تقيلو بطايبات تيب جناتورا خوفيخي المزطة تبر دست هي
4: قده تشتك جمع هي حطا ساعات وازده يك بس امي باعتبار يعني ايلو اف سيه ويك امي ادبا دوه ام شكوبين نام بينا ام حطا سبس بهي ام جي مجبورن يعني دوه جام قور اسهاري نهارن اسهاري نهار اسهاري نهار اسهاري نهار اسهاري أمجي ما أنا حيريم نمازان ميشروبكن
3: باش أسعاري نهجية بريزر استم تدبيج أسعاري نهنها بنا بري سري أمبيري دوزده حزار بو هركس بردستي وان بو دكاري بو بينن إيرو وي أمبير هر چقايسي لغوري چتي كوجوار قوتنا لغوري چتي برچعب و بردستا
4: أره دوازده حزار العامو دي بو لالي قحطانية بو الجبر أوايا وينشاق الكهرباء دهات هنكي كيم دي بو إما بازده حزار بو آخر جار حفده حزاري سوري
3: بهر چقايسي إيجا
4: وأنا يعني بيماني حي ساعات بهرم 15 دولار 15 دولار نيفا الجول في مازوتك واملتر 12000 ورقه
3: يعني وسطيا هجريك شخره 4 امبيران بكشينه ووسطيا هر سروي 6 دولار باش خلك تشد بجند بيدر باريده خلك اريد كن لسر
4: والله ما خلك هين مترا يا خلك نستن دي سبب بي خويا بك از ميقال خلك بلا بلا غينن ويخو بي كهرباء بيل يعني انسان موظف في رورو بي مليونك وشيس دولار بيت افنما يعني او بيشير يعني نما كاوي مصروفا خش بينه هناك قدي كمانيه كرينه يعني لا مناسب ابدا دخلي مره يعني اي رورو مقارنه بك ببنان التركير دخلي واهي دخلي وانا 500 دولار 1000 دولار 700 دولار اي ما قش هفته 80 دولار روشا خالكي قلقي زحمته وبخده امجي تعداف تسيمه المهاتية يعني اسكارم بقلم ودفتري ايق بحسبين تقريبا 34000 دولار از مجبيريكا خوبا حرسي مهاداني واز مجبورم يعني مدد كان كتب قريب وخلق تفقري داينه مد قيالا بلكي فيما هي بلكي فيما هي بلكي وموت شيببن بخده بجمارجي زحمته وانا ديك جي قو اف مازوتا سفق بمينه جمار تشاراكي نكن ومازوت نكن حراقية بري ودي وضع وقلتي زحمت باحتمال أنا مثلاً أم فيسار الدن ما هابيم هاو كاربن أم راجم مفتيخوا أم بدن إداري أم بدن خلقي أم بخيو من تشتك مولدي نافي مولده جوار وكاري خبكن أمم هاو كار يعني جبار فرا إضافي غير جيباي
3: بلي چند مشتركيته هنا ما مسترستم
4: قدي تقريبا دورا 600 مشترك 600 انسان تدي موزع عن سر دكانة او سر معلاه او سر صناعي مثلا محلات تجاري ما نزعن بيو تشلو بيو خلق بيو تشلو بكن روشا وشاب ويقلك بلا غيبه ويقلك كيم بكن ويقلك بلكي بجار كر قد بكن تفهمكر بيك كهرباء بمين
3: دباكو ون ساعتي بيخس نجي كيم بكن تشتكي لو داي برچاوي خواه
4: اري اكيد ويا او انا فام استبيان چكري سر قروبي ما قوخيو 19 ساعت مثلا 19 ساعت انت حتى انا فايا لمولداب مرت اشتغل انت دي باعتبار ام فا مورد خبت دبياخي بدي دولار ناو في المرمازو تسذكي ومي بخسرم يا اخي ملجي تحملناك يعني كانت هفالي بمرت اشتغلم باري 24 ساعت وانا يعني ما كر 19 جي خلقيكو ام نكارن يعني ام نكارن تقريبا 28 دولار قالك بو داخل شعب شازدا يعني تقريبا 30 دولار ديش خلقي قال لك تفكر وخاصه ابي محلاتي ابي مكان مولا مثلا مولا كان جمعي 150 امبير بري 1000 دولار دامه بحقي امبيرا و 1500 دولار يبدي حقي شغيله و 3000 دولار يبدي كري ابو 11 12 13000 مكان مولا ولا درتخ انا وعلى انا كرنكوتي مي بكرن هناك مغاسلك سيارات شو او جي سياره 5000 تشوشتن قومه كر حفته وكسنا معاه او جي بينتا كرتني انه ما بقرن ياجي متاقه دين طاقه جنحل انك طاقه داني دبو ايفر حمله كهربائيه كيم دبو نمط شغل وخاصه بالبانه تشلي مثلا دنا سيمات بجار كير موضوع طاقه الفيدك نامش صدي صدي
3: يعني بريز رستم يعني بالنتيجه وكنا بجد انجام ده تيرو فيخينه جبكو هر ايرو رجا داويه يا في مهيه جمها بي وبيدهم بندنك قرارك دركف هروي امبير بهاببن احتمال ساعات بخصني جي دا كيفن
4: والله انا كاكو يكبر بالتعفو تدي جاي من ارتباطات مهنه يعني مثلا بيكون خلقي مصروف دانيه خلقي مثلا حقك بلاد دانيه بريد ما سيما بلده نقلاندن تقريبا 3000 دولار ما ديستش خلقي اصلا ويش ما ديست باجيرج مرغو بلاد فقيره دورا 16 دولار غوبرا 9 دولار سرتبن و 50 خلقي بستين ما اوجي غو خمناك تفهم كان شقا مالكاريه دكن براستي ام خلبر ناقرن يعني ام شخصك
3: از بتر دشتغلم بريد سنتر دشتغلم والي سر مجموعة ما يا مالي جهاتية دبيجم مازو تاخدمي سر ما غاتي راكرن لغبونه ساعة بيخصني دي داكو تسعي راكنه غرق جيرا ورا تخصيص کرن ايرامي بيخين السبا وبيد استبيانه كي نهوي در كيفن ايد خواز بمين بلا بمين دي بره قهرتن روش القامش لو الحمود وران بي فيرنگي با داوي دراستي جي امي چعوري چبن لغوري نرينا وخو دي جينا توران فا وي منطقة چلي وي ورا راستي جي دوي دم دا كوهينا كهربا نگ هاي غلق دوران
4: يا سيدي تشتت اقو صدي صدر يعني حكومة دنجي خد جين حكومة سوريا آدم كي ودنجي خد دقين ريبي بريا خسر آق بريا آنا آق دمج بوي انو بحالي بجاوي رحمه الملت بناخن جبره ملتايا في 14 سال مثلا حربه وشر ودبره دي يعني ما ممكن كهرب حطاق وكهربني يعني قرق انا ايرورو بشتانا بموضوعيا بشتانا وببلشانا كهربا كهربا الولات وقته چه ببا اما ببا 20 ساعت والحمد وري بهاتا ويشاغي مولد برا راكران بس اف توقيتا قولو كرن وسر باري خلقه قران كرن براستي شللك المنطقه دخي نبس تأثير التجارتي والروشة خلقيتك لحمك كاريتك قال قش روجافا قطفينا انه خيو حيات لي نماد مشي امور وضع خلقي رجيانا نتيجيانا حتى اهل جدربة نما بريخوت خنفرده هقر بنايت بن هقر شقاب نما يعني نما او ولو اقبالا خورت لسر مشاريع وكار وخباتي جملتر نامينا اي ولو دعكس سر دولتي جي وفتيقو كار وخبات وشغل تنبي دولتي تعدلتي يعني رب بيو الجمع قالك نباش بأف رو شعبي يعني اف وضيقو قوتي يعني مثلا فواتيري زراعتي فاي اخرين عقارات سكنين تاود ايقش خورد كانك فكر بو فانا بسكنه خلاص يعني تشتك نما جاو عملان اهدر كتي تشتكو عاتي سري ما نكاد مش حمد افراد اموري ما نباش واز بيهيم يعني مدنك خدقين دولتا سوري جي مدنك خدقين ادارة من ازاتي جي انو تشكي بكن بو في ملتي وان بيهيم يعني اف موضوعيا اعاد نظر جير تشيببه وتشكي بكن بو في ملتي حتى قو وضع باش ببه كهربابي قو خلق جروجاوان نقطفن وكاس خونا مالي بك خدي
3: جالكس باس بوتا بريز رستم حسن خودی جنتوره که لرجوای باجر قامش لوه هفی دارم روش باشتر ببو پیامات جی بکیشه جالكس باس بوتا
4: سر سریم سر چاویم اهلا شالا و ببینیم خیر و خوشی
1: ديانا بريز رستم دنافا هف بيفينا خود بيجوا دروجن بيد روش زيدا تر زحمت ببقية زيدا تر يقولوا تشاوى يعني خلك تفدا دبيجن يعني دبيجن قواقو آفنا بكهربنا بنان بجنتور وإلكتريكنا بكاينوي خلك تشاوى بكن زيدا تر يقولوا روشا وان زيدا تر يقولوا زيدا تشاوى خراب ببي
0: كامنا بي تشاوى خراب تر ببي هنا تستيو كود بيجي تغليك دي هيد بيتشتي مندي تيجي هين مي ببينن سيدان كامنا رمبي چل پیشامه ایجا کی جانا خیر بخوده بکه او او چاره سریه کشوی رو شهانی وی کریزه هانی را وردیتن یعنی سی تشتی که جیان بیوی نابه پیدوین هر اساسی نجبوی هر ولاتیه کی که جی رد حق دمال خود بارامی جیان بکه آواوی هبه نانی وی و کهرباوی هبه گهداری ما بوی آوائی هانی جمدکیش نداوی خلک خویا ای رو بهوی ما که سوده گرتوبم بهوی ما که روش وره باش کرن پرانی خلک ما لسر روش خدمت گذاری لدوری بو گلک سپاس بو هفکاری من لکنترول ماهر قرن و احمد خلیل لکنترول سپاس بو هفکاری من سیدان حسین بمرو اجی دیانا شیخ موسبون بخاطری و

0: بلابونی به ظاهره یعنی پر انتشار ببراستن یعنی دهان ها ایمیل جمعه سر صفحه ما آتنه جمعه خاص را آتنه ده به چاراک برا ببینن یعنی نه دوالی قانون لاروپا قانون که یعنی کس نکنه صفحه که وهمی چه بکه خلق ابتزاز بکه لبا مده کنه بسادان صفحان چه کنه بله. قانون لسوری هی کمری یکی وانی بگره محاسبه بکه پی که چه تیر کملت هفته پیرا ببینی هفته بکشه
1: بله راستن ها دست به که داد جریما که پر خطیره یعنی اولهی ها جوا که گشکی خراب دکه اجبروه یعنی گرگ براستی برنگه که جدی لسر واره سکناندن قبل جهت معنی اره راسته لسوری قانون هیا نوی قانون نوی خواه تنظیم التواصل على الشبکه و مکافحت الجریمه المعلوماتیه قانون رقم خواه 20,000 و 22 درکت و قانونا خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية سوريدا لأنها باري الجمع كرجعوا يعني الكوباني بخوا قانون جرائم الإلكترونية تنبون يعني ولا أمبيجن تري وريبازي هونكو باتشتابي مواجهة بتنبو مكافحة بتنبو نها أم قانون أمبيجن دريافا قانوني راكونها تنفيذ ببعي لجمعجي لأوجد خازة يعني أم بين شد خازة جرجة أصايشة ما قسم كتير ده هبه خاص بفرع خاص إنه جوي جرائم إلكترونية رو إنها التظاهر سريدة كأي كاس راست مجارك فيرنجي دبي كانه هاري محكمة معروضك خو قدم دكي قليك خو قدم دكي نيابة وهي تحويلة أمن جنائي دكي أمن جنائي جي فرعك خاه فرعي مكافحة الجرائم الإلكترونية وفرع يعني تبكو صفحة وهمي بي بيناف بي لكر بي كبتشرنجي بي كواني خودي صفحة درخيني هوي وي كشف بكي كيا تشيا لكرة وي بقريجي محاسبة جد بي براستي يعني انهاكو أموارنا قانوني وي قانوني بخوا قانون يعني بر فقرات خواهنا و جرينجنجي يعني انها بالنسبة جملاتي مارا يعني بلكي انه صورتي شخصا كي داخل النجام خوا نو تشكي نورمال بي يعني نا حتى بايا جريماكا و خواها يعني كنت از نها صورتي تا داخلنم بلاف بكم بس صورتك تا عادي يعني بلاف بكم بإذن تا بخوا جريمية يعني فان بيجن دا قانون دا مادي خواه 21 و 22 وانا سر انتهاكي خصوصية يعني ام بيجن از صورتي شخصا كي بإذن وي نشر بكم از محادثة خوي باري خوي دا محادثة طيبات هنو از نشر بكم سر سوشل فيديو بلاف بكم يعني وانا كيش كي بخواه جريمانا القروي قانوني عقوبة خوشي هي يعني حبس ما بين 6 حتى صالك هي غرامة خوشي هي لكو وان بيجن ظرف يعني ظرف مشدد قانونيا جارد بيجن يعني كونها او كسا واتشتي هانكو بلاف كري يعني ان بيجن سر سوشل ميديا بلاف كر وان بين هر دنگ دا و چقدر عقوبه خوا زیاده ترد بیه اند. به سالک حتی 2 سال. یعنی به ویرانگیه که عقوبه. بشیدن ابتزاز هی. یعنی نه خاصتا نه دبینه پر لکوبانی لوا صفحات نه هنر گروپاتن خوا ام دنیرن گروپاتن. یعنی خوا اشیا مستعملی نظام چه انت دنیری گروپاتن ویرانگینن یا صفحات ندن عامل. انت دنیری داد خینن. یعنی صورت خالکی و ام بیشن گوتنی نخواش رشکرن یعنی وی رشکرنه دیگه نم بیشن و هنه کس جی هنه بینا تا گوتی انو تعالد ابتیزاز ایده بین بخوا ابتیزاز یا تهدید گو دری انترنت دا ببه بخوا واج یعنی جریما که ام بیشن که از

0: تبع خوري جويزة مثلا فلان فلاني فلان جويزة تبع قصة مبلغ بخوري بقصي بيشينا جمع رأي إني شبكوك برا مزنا ده كان عادة كان بسلوبة كتارة شوريت كان
1: أيوة
0: تبور دبي تبون فرج فوت شور كم يفرج ملا توت تمان دو
1: بشكر مني
0: هو كان فلاشكي يعني شكي تاني شاك تاني جروبة
1: أيوة جروب وانا
0: تلفون تلفون تلفون ام بين شركه ضد ابو نادي ديس داريا شتو علامه كان نيف داسيتا تجي تجي علامه تاع انت نيف داس علامه تاع بالوت كي بيجور يعني رقابه ثانيه مثلا مثلا ام بين الشارع اذا ماشي مثلا تكوري خارج مثلا دفر هر وني بك وني بك مثلا ليك غريب ما ذاكر مره صار تلفوني دي سويفوت شتو وبيترجي هي دبيت طوعية جامعة ديو بوفون هابي
1: أري
0: دبيت أم بخواب خواب خواب بفاريزن مثلا شتو
1: مثلا شتو مري نام كي خواب بفارزي حساب يخوا صفحي يخوا شتو بفارزي چبكي
0: نها حد شتاكي فكرة قفاية
1: أري
0: نها الجامعة للأسف يعني نها مثلا بين فيسبوك وبرامجي التواصل الاجتماعي بشكل كيان بين عام بوبوليكي يعني ملاتة بلا دبي فيسبوك شابي هذا فكرة خواية انه شتو ومقاربة مولي مثلا خش بن برافن بسمون بن ايه تنوستكن او حوالي تنا حوالي هذا نيرن للأسف بوجي الجامعة وينما يا تنيري مثلا حركزي بينش حزور شاش حزور حوالي خوايا نوص نوكي

0: ها هوزي بكوفا هرم بدرك دنر لما لا خب حرب ريارتي برمرال سرسف ريا حاضر لي برياري زحمتين برياري جوك براستي اما دبينن بيچه بسري خلكي ده هاتيه بتايبه دوان روجي داويده كو حرتش تاتيه قد كرن مازوطا مدعوم قلك تشل بنقوهي هف خستن ولرخوي قو امدزانن هاتنا دبستان عجي لسر روجايا بيداوستي و بيدفين دبستانا وحازرتيه ويش بو شاقرتان قلك دفي شالية ابوريدة دخلي مهكي حطاني دمها شبان خونده كارار دفي تايبت او كاسي قو دمالاويده بيت تري شاغر تكيبة وزحمتية كمزن دبينة ولالي كدنجي هناكي يعني نزلالي دمسالة دبستان عده هيا كاوي چاوا بخوندن مسالة سي حصي اي بكو زماني كردي وي چلو بم يعني هناكي امور نزلالن حطا في كريكي تبله بي هيا دبيا كيدا جامجي خوست ام جنكيش باجاري عمودي بكن ميوان وان حردو مجاران دا حردو غوشيان دا پيرا غوتو بيش بكن ديلارا
1: بلي دل دا شخوا ما مسته
0: مع مستران يا داود او شقوا مع مستيا وجاد ظاروكاي او بمربد هندري ستوديو يا ارتادي دورنرن لهيف يا مبن

0: بود يك جوان ما مستين دبستاني ريفا بريا خو سربو وجا دزارو كاني او حردو زاروك جي شاغرت اند هندري دبستانا دمر يد هندري استوديو يد دما تباش بت بخير هاتي
1: دما تباش بدين تاس باس
0: امي كل يتاجي شي فاكنيتا وي مينا بحزارا خلق بيشي تا دزارو كيتانا خدي وان بيلي
1: دزارو كن
0: حردو جي درن دبستانا
1: حردو جي درن دبستاني يك رفا شاراي و لاوك جي رفينا هاي
0: شار ونه باش دوربون
1: دوربونك باش
0: وقرت عصية كرني وحزبية دبستانا كرني
1: راستي مجدود دي سبيكر جبرق كتكامني رفع شارا حرتمي ولو
0: مستعجلن
1: دخوازن زو علاوي خو بدس بخن جدود ما دي سبيكر راستي مجير علاوي حاضر كرنن ما بري خدا مكتبي شخو هلبتي دوي زاروك جيب مرارة بنكو او جي شخو سرزوقا خو حرتشتي اختيار بكن زاروك انها نما بآمر ادكن تبي جي ازي هر مشتر بيدفيتا لغوري كيفا خو بينم ويبين نا امي جيب تار بين وجبو ام شخو رنگان سر كيفا خو ام شخو موديلا سر كيفا خو ام هلبي جيرن جدود ما دس فكري راستي
0: جانا زحمت وقتا مرة زاروك بخرد طلبات جي بخرد بن شو تشتي خوش شكل المكتبة هاني دلي ما وقت مزناد بجي جا زاروك يعني قلك تيتك هاني قلك تشت هاني زاروك جا طلبات بخرد بي جا طلبات طبعا او جا تعدل بيري كيتك
1: بلي راستي ولو يقى جخوا ام بيجن يعني تشتي جوارنا لازم بنجيد بين كاني امي في تشتي جي راجيني دس فكري ايما از شوادقن بلي قوكز بري خو بدم مكتبي زبكرم از وقت المالي از شوان بيجم بنا افقيسا مجور عيران دي از بيج مثلا 4-5 حزار مجور عيران دي زيديوه ونراناجن
0: شرط ومرجن
1: از وان ام بري ام اتفاقه كي داتينن از بيجم بكا واني شخور بني بسين بي تجور لازم اجي واني القوري في مبلغ مجور حديدان دي واني راجيني دو وقت كامل بي ماما هقر تيرامنك ويجمر مسموح بي مثلا تهنكي دي جمر زيدة بك
0: الله
1: مقول تمام أمي بنر القوري حاجتك أو زيدة بونا هان تشتغل تخوص قوك بيد فياوي إنو قرنق بي أزيشتر راجي مينا مشكلة أزي تشكيد زيدة بك مشتر بس يانا قوك نقرنق بنا
0: ياش بطالين لازم
1: أيوة تمام يانا القوري نا أمي القوري اتفاق أخو بن خلاص مشتر مبلغ حددان دي تلقوري في مبلغ أخو راجي وجاد فردي تشاوا إنو أم درن أم چون راستي دسبيكي زاروك أو حتميل رنقادنا رن تشتيقو كيف هوان جيرتي أو ويبين مثلا لانش بوكس مطاري آفي مقلمة أتشتيقو قولو برنقن قوق بشوقن بالاوان دكشين
0: وحرصال جي دكرن بس حرصال دبين
1: حرصال أز كارمش تربي مدل دا أنا سي مطار الكلكة هفدونين المالينين ونهنجي ويبين نا أمبينا فينا أف إي بارن كاي كانه يعني زاروك نولون راستي رازينا بنجي وجا ام جواب كن نظام واقعي مولو بوي تعرف هفالي خود كيفن جيش آلي كيد ام بين دي براد ليوان جي نمين وجا دفرد جواب جي اسشتر بيجم وقتا قوك امكانيات جي قلق تنبن كمالبات انا قلق درن مثلا امكانيات تنبن جي اسعار طبعا السعر هفدو فرقا وان هي ام بيجن سعر كيم ووسط وبلند جي هي ام كارن زاروك ناجارنا قانع بكن بحل وسط انو رنجي فيتش جي خوشك بالا وابن نقشاوي خوشكي رسمها سر خوشكي يعني امكارن ويقانع بكم فانت شتانا ضروري انو حري بهاب يعني حلك وسط نا انو قو قلكي كيمجي انو قو بوار برتلف هار بشكين بيت خراب بن يعني زاروك نستعمالا واجبان تشتار بر يعني ام بحاولين اموان قانع بكم بحلك وسط يعني نتعدل ما بي ونتعدل بالمقابل واجبي قو تفيدي جينك
0: بس انا طارا غريب يعني الحرم علي ازفياد بهزم لانش بوك ومطارة نمحي وخلاص دبي ونقل ما رصاص تبرين وتقافيت لا بس إلا دبي حرصال مطارات
1: حرصال دبين
0: قرأك مري نجي اتفاقك يبزاروك يخوري يعني مطارش بو بي دي فيا آفي خلاص شو ناوي تتشكيد نشخور بكرنا تشيترة
1: ولو يراستي بس
0: محاولي خو كرن
1: محاولة قلكي كرنجي وقانع نابن يعني خلاص وهار المدرسة رجع أول بلكي قانع بابن هار المدرسة شعب إيه هفالي خو كيفن وبيبن واه هفالا منه تجمر نهنا كاري يعني ولو دفرد زاروك جرنا جيب كيمانية تحسن راستي يعني حتى مجبور بمزهر مجريكا أرزان بكرم بالمقابل أو أرزان بآ خوي آ بريرة استعمال بك بس في حال إنه جرازي ببن يعني نظام زاروكي أنا جراستي قلكي زحمة بنارينا ما قايلنا بن شعب تشتن تشنات كيفن بأب ماركات مانج ماركاتا فيم دكين أف شنطة نوعياوي تشترج في شنطي
0: يوتيوب أو قلكي
1: راسي يعني قلكي زاروكي ما واعي بونش يعني نما غشي من تبيج زاروكي

0: غشيم تي حنكي خبي بك نا افتني
1: طب تقيسي جير كريوتا تشكريش كاتشكا خوي صفا تشارار
0: راسي مجر وك انا مشترغوت لانش بوكس مطاري افي مقلمه ام بيجن مقلمه زاروكا جي شانتي مامستا اش شانتي مني جوج اس مامستا من بوهاترن يعني تصوري مقلمه حقي شي ستوبينش حزارو مطاره تشل حزار از بيجم لانش بوكس بينجي بينج حزار وجهنن ها فروق هنن يعني از بيجم مشتر بيجم لانش بوكس هبون مثلا بيست حزار اجي هبون وهبون ببازداجي بس بيكون جودا وين ابا شون يعني مزاني بو دروجاد بكتش كامر بشكي فاز مجبور بو از بيجم يلا برقه تشتكي جوك بي صاله خو تمام بك باش بي برا فرقه شند حزاره بنا مشكليه وجاوك مشتر قوت مالبات نجي هل بن انه يعني هنن انه امكانياتي والناقين تشتن بري مستعمل الجموان هبن كارم مثلا بسعر ارزان تشتن ارزان جزاروكي خرب كارم بالمقابل وان حردو ابها بدوري استخدام بك انت مدرسي دي قوك دلي زاروكا نهيل
1: رانيا چانطة هني مثلا دفتر هني قلم هني مثلا تجليدي وقش اف قش لسرتا چكالي في وقت كاسفات شارا
0: از كارم شتر بيجم زيدي بينست حزاري عارفات شارا سر مكلفي يعني شنطاجي اسكارم شتر بيجم نوعيه اي باش مثلا قمراهشتي يعني دور 13 دولار ابو يعني افتشتن ولو كارم شتر بيجم يعني تشتي مراهشتي او وك اتفاق مبكتش كار انه حدك يوسط بي يعني نحد اي بربو هابي يعني جيا كلفي بمر دور 5000 تف تجليد وتف حرتشتا يعني محسبان جير حتى اف ملصقاتي زاروكا وتشتي وان يعني دور بين صدي وجاء فين مجلد بستاني حاضر نكرن
1: أبايا باتفاق بو باتفاق بو المليون كي خصتا
0: أيوة تمام
1: مهكي صح
0: تمام أنا إيه لو كي إيه نها أزكار مشتر بيجم أو إنا رازي وعي يعني راسي حتى أم بين مراهقة جي بس فيم ديكن نوك بتشوكي إنو نا إلا أفتشت إلا أفتشت جارنا يبي ماما أفتشت شمرنا لازمة وقام هي يعني بيت رازي دي بأزبين بلكي تكلفة إنا ها هندك تربش إنا ها هين محاضرين كري بس لقوري نارينا خواز بيم إنا ها تكلفة هندك تربش آكتشكي جبرك كتشك اشتر بيجم هما تشعب تشي خوشك دي كت تشعب رنقات كت كاف كاف كاف بس لو كناوي بين اهم شي قلمي منه ودفتري منه بينوس ولينيس لينوسن وشانطية يعني افكار حتى خب بدوني افي عصيري بقدينه الجمال اشكاليتنا فرقا كتشك ولو كاجي هي ها دفرت
1: علي افجي هي اما وقتها ما بس حاضر ذكر مداني ما جوكاوي تشاوا كتشكي رازي بك جبو مثلا ويتعف لاوك كافي لاوك مزنه ويقلك تشجير لازم من ويبكري ففيا بكري يا بينات في امجي حرتش توك اي من دركت اي قول لاوك جي
0: لا دري لاوك رازي ترج كتشكي كتشكي ابدا نوك لاو كان لاوك رازي دبن راسي حتى كتشكي جوك يا مرحله كانه مازن بو فيم دكن يعني خلاص انه الجوري امكانياتي خوي راج بيدفي خو
1: رانيا تحرصال ولو ذكر يا ايصال ولو سعر جدابو
0: نا إيصال سعر بلنتر براستي جبرق حتى المكتبة يجي ما قلت ما قو ما فلانتش بار ما نولود كاري يعني أزبيم شنطة مثلا أماركا لوكسي مراهشتي مثلا ما قو بار يعني سعر أي نولو بو بده دولار بو إيصال بو مثلا بسيزدة دولار أواجه قو أم مجبورين يعني قمرك السرمة بهاكرنن يعني جدف دولار بقر وبلندبونا دولار قو يعني قمرك قلكي ما السر ما بلند كرنن يعني أم مجبورين يانا أمي بخسار بفروشن يعني حتى مكتبة أستشو ميجي مكتبة ليزا بو شفرش بو كهرباء تنبو يعني دبيبنا أنا قم كهرباء جي بكشينن أجي يعني حمد تكاليف السروان الراسي أو جي دبيجي مرنا وفن
1: يعني قش زحمتي دبينن
2: ما مسترانيا أمي بهتر ورن السر روشة دبستانا جيب آخرين لمنطقة يعني تغييرك قلكي سياسي يعني تغييرك سياسي تشابوي حاليا فالفيدكي هون وك ما مستر هون روشة دبستانا تشاوا دبينن
0: راستي روشة دبستانا الجوري بري حفتيكي ما باور دكر وانو دبستانا ما وك حرصال بي برانشي ما أو برانش بن ماتريالي ما أو ماتريال بن جنف كادت خلال دروجات بري دوام إداري دس بيبك جوج بريارة دركت صدمة بوش مجيشة راستي بريارك نجي خدبو بريارك ناي قبول كرنش مجيشة جوج سيحصة ده أسبوعي ده كردي بن تاني وحصاق جي أو جي نشاط ترفيهي بن جزاروكار أو جي بكردي يعني چار حصة يعني أم بينن بحس بينن ويندر كيف دي ساعات ونيف ده حفتيه ده لسر زاروكا راستي أبايا قلكي زحمة لسر ما أم نمازانن بأمي چاوبكن أم قش أم دجي وبريارينن راستي ام نمازان بيوي روش چوابه ايرو دواما اداري دست بيكي روجا دست بيكي بو مچو دواما اداري فرزين ما حاضر بون جباري حفتي كي دل گوري گوگ اموك خوبن يعني فرزين ما حاضر بون ام حركي چون دبستاني خوب ما بري خدا دبستاني خوب للگوري دبجن پشتي وي برياري وي فرزك نه چي بي بدخلالي وي حفتي يدي وي هن گوهرتن چي بي بن راسي ام جبندي وي فرزين انا چتج ما هاتي خوستن عمل دبستاني خوبن حتى فرزك نه چي بي بيكا چي بريار بين دركفن وامجي نرازي بونا خو ام درتخينن شخو نرازي بونا خو اخون دكاري خو وامال بطا بغشتي الغوري ام دبينن ونجي دبينن بچاوا باجاري ما غشرا بون سر بيا درتكفن كولانا داتكفن قادا ديجي في بريارينن
1: بله رانيات لدبستانا نظام الدين بو ايرو تا اداري دوام كر ما مستح حكومتي هاتبون
0: أما مستح حكومة جهات تفديمة أو جيرونشتن مارو وأم جيرونشتن أم
1: حدو جي إداري
0: أو جي نزان بيش مصيري وان وأم جي نزان بيش مصيري يعني بيكاوي ويشاوا بيش قرار بيش خواه جمار قوتن كا تشل جمو هاي مقو تشل جمو الجمجي هاي يعني أم جي وكوانن أم نزان بيحطا كاتش بريار در كفا
1: تاني أنا ورونشتيني يعني وك أنا ما مستين ريفا بريا خسرو دبستاني وي وفرزك دنجوار بي
0: الغوري بريارا دبيجن ويفرزك دين تشيبه انو جوج الغوري دمجي يعني بس افدمج تمام فرزك دين تشيبه بس هين امن زانن بكا روشا برانشي ما ويچوابه ماتريالي ما چوابه جبرق ام قش نرازي بو ام نرازينن بفيتشتي ام قبول ناكن يعني راستي سي حصة تاني شخون دكاري مي كردير جما كردار ام قبول ناكن راستي
1: انها رانيا وك مجمع تربوي چجوار دبيجي كسي گو بريارا در دخي چعلمي ودكين لسر منهاج ويچلو بي داين يعني سي حصة هاتنا دست نشان كرن تبيا انشطة بو يتشار لأنا حالي حاضر چدنا في دستي ودهي چجوار تي قوتن يعني وقتا جوار قوتن اداري هرن دبستانا چه قوتن بدو ادوي بي وان ظنوي فرزك دنجي هبا
0: تشتك نقوتن ان راستي انا اوجي بندنن حطا ام في برياري ام هول ددن ام برياري بكهرن أو يعني أم قش بهفر هول ددنك أم في برياري بكهرن أم هين تشتكي زلال نخويا يراستي
1: يعني القوري أشتفهم دكين
0: هو أم دواما إداري بكين نزانن أبدا هو أم دواما خوي إداري بكين أم الدبستاني خارونين أم حردو جي حطا فرزك نهجي ببي حطا أم هول بدن أم برياري بكهرن
1: قالك برسانة هنك دبيجن وينهو بكالوريا إصال بزماني كردي بي هنك دبيجن ويش حيشت حياة بكالوريا بزماني كردي بي هن دبيجن وي هبا كردي وهبا عربي تشكي ولو جوار نهاتي قوتن يعني ولو تشكي سر راست
0: تشكي سر راست نهاتي لغوري بريارا قوغ هاتي هاو سي حصة حصة اكتر فيه اف ابتدائي بيبا مرحلة انتقالي برانشي ام بيجن ازيب بعربي هن قوتن المعربي بيجن قوغ فين بكن يعني ام بيجن ادبي مواد ادبي ماتريالي اي ويجي افانا ويبعربي بين يعني ام بلا خبديني دلدا ام مولو بتشكي بعقل هارن يعني افخون دكاري قوك سيحة ساتني بمرحلة ابتدائي دي كردي بستين هار عربي باختياري شمرت بيجن واختياري بت مواد ادبي شخور بكردي هل بجير هل بجير تهل نبجير تيب عربي هل بجير يعني تسر بست
1: او حرسي حصاجي اختيارينا
0: بشتي انتقالي بشتي مرحلة ابتدائي
1: بشتي مرحلة ابتدائي تخلص
0: مواد أدبي بتبكيفة خوي هم هل بجير كردي هم هل بجير عربي دفرد هل بتي وقش باري خوبدن عربي جبرق فقيرة يعني سيحة صوي جتي روان بك مصطلحاتي واني عربي چينابن أزي ميناك بتوكش تربيجم دلدا د اف هولداني جوج ايرو تسيرو ام دات كابن قادا و ام بانك دكينج ام نامي خو بجين حكومتي جوج هرتن شيبب ام مالبات ام خوندكاري ما خوندكارين ما مجوار قوتن اوان قوتن ام تخوازن هستي خو ام نامي خو بجين حكومتي ما قوت تمام هنن جي قوتن ما قوتن بعربي جي ورگرین بکردی ورگرین بعربی گوگ افنامه یاو جوفیم بکن بحکومت جوفیم بکن راستی خونده کاری مکتن هفده نزانن بعربی یعنی گونهن نمازان ادبه امی چاوا بعربی بشتغلن یعنی او هستی خون ولو بسربستین کارن درخینن و هلبتی گوتنی وال بنگوی هفدو که بلکی هن جوان شخور بوان بکنن بکاف چه عربیه دشتغلن جی جبرگش دست بکه ده دبستانی خود کردیدن یعنی قیزن رفع دهانن بکلوریانن الگوری تمنی خوشی لی بکردیا بکردیا کرسن دشتغلن الی وقتا هاتن نامه یا خو بکردی گوتن او هستی خو بشیوازه که ناین گوتن گو گوتن یعنی او هستی خو هستی حوالی خو هستی مالباتی خو گشدان خویا کرن نامه یا که با آوائی که زلال کردیه که رسنگ یاندن راستی رانی اون وقتا به عربی بایا بلکه او هستی خو خوشک در نخستایا او نامه یا خو خوشک نگیاند بایا
1: اونه تشکی قزنج بکن ببیل ویلو ترگری الگوری تیجوار گوتن یعنی تشتی حری داوی وی تشتک براگو هرتنک هب
0: راستی امشی نزانه ام حول دیدن نه هین تشتی که نخویایی ام هیوی دیکن ام هیویه من نولو بون راستی ام کارم بیجن وک بریار کجنف کاده بو ام هیویه من ابدا نولو بو یعنی مدگو کردی الگوری اخافتنش مرهاتن گوتن الگوری سوزه گو گشمرد هاتن داین انوی منهاج کی وطنی تمام ده 1027-1028 و منهاج کی وطنی دا کبل سر آستا سوری لی او باجار کردا تایبت یک من مهیش خواه و افبرانشایا بکردی به ورگر بکردی جمره و شخوا تایبتی همه کردی جی ویتی دوان برانشا ده هب و کک سازی همه مناه جاجی او جی تولی سازی مناه جی حکومی ببه گو به دور بر منهاج گدین یعنی افه ویه ما براستی انو منهاج ما بکردی به متریال ما متریال ما بیرکاری زانیاری امبیجن فلسفه ویجی برانش ویجی لی اف متریالانا گش بکردی بین راستی متریال هاتن گوهرتن به عربی زارو گل که اشتر بیشم علوم زانیاری که افخوند کار به عربی وی چوی وان مصطلحاتا فیم بکش دست بیگا خود بکردی تخوینن وان مصطلحاتا یعنی گله کی زحمت السروان
1: راسته زحمتی که به تواهی جی چه بویا لی ولالی که دین جی خلق نماد زانن یعنی بکاوی روش چاوا به و چلو به زلالی دی تشتکی ده تنهی براستی گلك سپاس جبوت و هاتنات شخوا میوانا ما رانیا داود ما مستیک و هر وحاجی جادو زارو کامبو ما ولو هن مجاری گو گریدای خلکی گو تو بیش کرن سپاس هاتا تخوش
0: سپاس گلک خوش

0: بهنا بايزي جيب هنا بوهشتي وأما دبين إن ملام حي بايزي وأو كلي كين خوش ودمين خوش دو بايزي دا إيرو دست بيكريا يكا إلولي أو بايز خوراد جهين قهدارين آرتا اللي مخابن جار جارانجو دهولو يعني ببهاتنا بايزي وبدس بيكا مها إلولي ترياك دركت تيدا مازوطا خدمي هاتا سكنا دنيا قد هاتا داين خلكي شبوش غولاندين وكرانينا قلق تشت يكجي هاتنا كهربي قد ريافان جانتورا دابو جانتوري قو مازوطا خدمي دست دخصم 125 ورقا إيروج او يك نما دو وك ميناك باجاري عامودي جيش دي شابرشي دابو دو طارتي دابو يعني جبرقو او ميتورانا نهاتم بكارانين تاني كارم بري خوب دون كرينا مازو طاحور ياغو جدواز حياة سيزده چار ده حزارا ياولو بيقل كي زحمت باجي خلكيرا إجا دو كا خلكي چاوا قدان دو ويروجن بي چبكن مازوطا مولدام دي كارم بيجن يعني آخده مينما جانتور ويولو بمينن زحمتية كمازن دبينن لرخقو كهرباء عام تانيتي وكما جاري عامودي يعني أو ساعتين اي اي باري الباجاري دي تشخب تمامي ناي
1: جبو في مجارة هاني جي وأيام الأحمد بمرة ببشتي استران.

0: بله گهدار ما جارا کدنم لوا و گریان جارا خواه ما بحثا ویکر تنبونا کهربا مولدا گوده لبا جاری عمودی گه شفرش بو گشتار تیبو جاما قد کرنا مازوتا خدمی ج بو وان جنتوران بگو من دوه لو روژه کد تارتی دب سر خلکی دا در باس بو لرخوه وکم گود کهربا نظامی تی لیتنی او ساعتین ای شوه پیوستی وان جنتوران گلکی هیا گلک کس هنه وطاقوان وبطاريوان هنه لي متكارم بيجن تاني لامبا وتكارم براد ومكيفة كيلسر بشغلينا قلق تشتين قو قدريا وان مولدات عراد هاتن شغلان دم تايبت تاغن هبون قو زيدة تري چار امپيران بدز دخستن باش بو حطا راديا كي جوانره كاوي خل چاوا بكن چتا عدا لخدية مالي بتايبت هاتية وي چاوا روجين بي هقر ام بحثا طاقاجي بكن ام يعني زبستان و بايز و روجين عور لدرياني كاوي يك چاوا بكا خانمك جي خانمي باجاري عامودي او ايام الاحمد بمره يدهندري ستوديو يا ارتاد مي بحثا بيه كي بكن دما تباش با ايام تبخيري هاتية
1: ساغم ربي دما ويا وحمو قهدارين ارتا باش بن
0: جالك سباس دوها اكيد كهربا وجتنا بوكا وكا حم خلقي عامودي
1: بلي
0: و تشكر أيام دو طاقة وهي المالي
1: راستي يعني از بيجم قبل كينا استهني ملت تباهي نما زان بيج بيجي يعني جد حزار ويازدا ده حيارو جائرو ملت دي بيجي وملت داخواز دك النظام يكنجي أف ملت بيجي رح ديكي ساري خدين ومرتاح رازي يعني أف بليارة أولو جنشكي ده إنه مازوتا خدمي وقامد عوم جم مواليدات عاره إنما مراستي ملت وقت بي فجنقي إنه چما وجبوچ وبي بي دراسات بيجو بيجة إنه تجملت ربيجة إنه منا باوي كهرباء قطبة بي نما بي يعني براستي دما بليارة كله دركبة جرك حلول بديل جير بين دانين دور قرارك يولو دركبة يعني تاني قوة قام بيجن كهرباء حكومتي سعد واصدي شفيتي حياة شاشي سبي أبدا كافية يعني على القليلة بها تاداني بها سي سعد بها تانا عصر دي سعد بها تا حكومتي ودور بشفي بها تا يعني وقوت أنا قوت طاقة هاي بس نحر كس خودي طاقة هاي يعني جمد تاغيدة نحر كس طاقاوي هاي
0: نه دو هم ملو الباجاري عمودي دمشيان يعني براستي ازمام عجيب ماي وقتي كهرباء هبو مولو الواحد طاقة السرخانيات ديتو مدقوقي خلقش بالطاقان دو هو وقت اولو بو شفرش قلك مال يعني تاريتي دبون شفرش دبون تبي وقتا يا قو وقتا قوت قلك خلق هين بطاقانش خلقي ناقة دي حزار حزار وبين ست دولار اي بطاقة بجي يعني وينوك امبيرا بي ايتا وك مالتا چند امبير كشان دبون
1: ايام ده امبيرون
0: ده امبيرتا چه سرد شغل انت
1: راستی میگه لکش سر شغل اندن میگه سالم وید خست حرارت آهندگ براده بون مكيفات بون اینارا بون دبراده بون یعنی باش دهات سر شغل اندن یعنی براستی ام جالی کهربه ده انو مولد ها بون طاقه ها بون کهربا حکومتی دهات ام جوی آلی ده ام گلکی مرتاح بون دمک باش یعنی ام مرتاح بون بس پشتی وی بلیاری یعنی طاقه تنه نکافی یعنی آنا دوه نخوشک جمد حارید هی جیرانا من از البروی من طاقه وان هینا بس إيفاري تنكار كمكيف سرفيخ يعني بارد كرهواري أصفت تصيم احتمال كهرباء حكومة يجيب شبني بريد روجة كهرباء حكومة نهات
0: نهات
1: عالم وحسابي خوبكن يعني أبنا خوش هاني باندك لا وقيوم من ناحس النابا ومتفتص أزد بهرتم تجير شبك مثلا ونتني أو نخوشك تاني هاي دباجار ده أكيد يعني كي جمالا قوك تهاري نخوشك لي هي اختيارك هي زاروكك نخوش هي هنا سر أكسجينا نكار نحروج أكسجينا بينا مواليدي بتوشك أي أكسجينا آنين سر كهربيش خور في دخني يعني براستي يعني قرق تشتك بها تاداني بري في بلياري
0: أو تشتبو قرق تشبو بايا مثلا أو حلا بديل وك ولا تيون شد بيجن قرق هبايا
1: يعني تشي سبب إنه أف مازوت الجمة ولو بهابو مازوت الجمة يعني جبوتش أف مازوت هاد بهاكرن يعني نتاني أنا أم يعني يوقوم زانن مازوت قريداي حمدش دي إيرورو يعني تخدمي مر تاقتصادي مر توكي حرتش دي تدمر
0: أنا ها أفبو أمر واقع مازوت ونما أخدمي قرق حلولي بديل دنارينا ودوك ولا تي تشبن يعني
1: يعني دوي كهرباء حكومتي بيبو فراندن وبأسعار مناسب جملترا يعني أنا كهرباء حكومتي بري الجمة هبو بيس عاد بوجينا بيف صندوقي زرقيقو بوج مرداني بو انت شو تدي انا مدكري ما كرت اخدات قرت مدادك إيه انا بشتي دمجي تشيبو إيه كهرباء او جيبو هابو يعني نحر كس كارفي كهربي جي داقل يعني دوت شوارا شيدة از جم جيران اخوي نخوش از دركتم طوطوطة ساعتي خلقي فالاي نحر كس كاروي ساعتي جي داقل يعني حرتم مالن جيهان بيزلامش يعني قطبه بجنفش كده مصروف هايتنا ويشا وهروي ساعتي داقل يعني دوي بشكي هما اسعار رمزي بين دانين جوي كهربي رجبه تشتكي يومي روجانيه نتبي والله ما هك مثلا اسكار صالي جاركي از نرم سوكي جلكي نكرم نا بس كهرباء از نكارم يعني ام بيجن انا وك تهركي جمالي منازف ستاني شخرداني خستي برادي ويشبك جوي موني انا مثلا دوي دوان روجاد حياك حلق بيداني ويقوم وناوي ويمالي ويشاوب ويبيعاقيتن ويمال دي سابر تشيب مينا يعني دوي حلق زو ندرنگ بيدانين ايرو سبا دوي يعني خديه قراري جيه قو بگي ملت خو بگين ماي خو بگين كي كسك تن نيو براسي جي محافظ و مدير منطقه بيف تي دوي دنگي مدگي و دبينه دوا قاعده ما محافظ ندور اهواي و مدير منطقه هواي يك الحسكي يك القام شوي دبينه ايش عملت غيرك حلك جربي دانين يعني
2: ونها هن تشيل سر نتكارن سر طاقه خو بيخن مثلا
1: إيه طاقة يعني تنكار بيجي حر مالك وكهف داني يعني بلكي إيم بينج لو حداني بلكي جيراني مدلا وحداني بس شبو إنارة
2: ليه براني أوان يعني بكار بيجي شار إيم بينج صار شار بينجا هيك كارتش بشغل
1: إيه صار شارا بينجا برادك مكيفك إنارة
0: أنا أولوية
1: بس براستي جي يعني قوق أنا ببزفستم ويقف طاقة شاوة بب كهربتنا ويشاوة بيش احنا عندن يعني تنكار تشتكي بيخ بطاريات أبالا ببزمرين توت توت ويعني أذهي ده مجي مولداتي قدهاتن كهرباء قلكي زعيف
0: قلك
1: يعني طاقي ما نتشحن عنده تبتكد شو توت توت توت توت توت كهرباء قلكي زعيف دهات يعني براسي في ده مجبري في بلياري جي ملت إيش دكشانت تتشو كيجان حاري دو طاقة ما نشحن يعني ملت سير بينا كهرباء نظامي قبشبنا سعد الدوم كيف خطفان از يجي سعد الدوم كيف خطفان بطاريان فالب يعني بلكي اسكار درباس بكم بس كسين نخوش كسين زاروكم بتشوك كسين اختيار او اختيار يا رابو كهربتنا وتربلي كتي بيش شجيرة
0: كسي در دوامه سريس بهي مجبور دوي چالاك رابو وتب شورا نكوي ودوي گرميدي برانيا خلكيت شقادني برانيا خلكي وتب كدر شو هلا كلميش اموان شردك محطاس بهي يعني
1: او بالي مي
0: شبينه يعني او يعني ام حركه زحمتيه دبين براستي زاروك اي اي ساز اي صاغ اي طبيعي جيت النري خواوي قشلي دحر ما انا اوزارو تعدل المواويتي تعدل وختاويتي يعني او خواولو متقطع وجاري بخط حسن ودستي خلنجي خط خن كلميشك جبالي ووالي تيوان يعني براسي معاناتها خلقيك شاي ما انا ولوي
1: بلي اكيد معاناتها حركسيه يعني انا انا زهاتم جيرانك مخياطي ازبروا تشوم بيرك البرداريبون مجرغوت مو تشم مساله وما دو كهرباء نهاتي وندروتي
0: استراحه
1: كهرباء نهاتي ندروتي خلكو بيننا تشكي خوب بن يعني ما كانت خلصنا كر ايه خلصنا وجا خلاص بكهربتنا وجا خلاص محلات دكان جي طاغي هاني يعني حرتشت هي يعني وقلت قلت مال نجي هنا درن دوامه شفرانا زين وي وي تشن تشبدي يعني تنكار سببا ايرو ايرو دوامه دوستانه بو ما مستشون سبي زاروك ما ندوي بخوينن ما ويتشاو بخوينن افزاروك يعني دي دما فحصي اي بكالوريا دي شو يجي كهربت هنا بون طلابة بأهالي خور شردك ان مرچا راكي بكن امكاربن واختي خو بخوينن يعني كهربت هنا تدبيني طالبك جوي مالي دروي مالي جوي مالي دروي مالي جي قوك طاقة ليها ب جبوبو تاني كاربو بخوين يعني بري مال زفستانكي براستي زفستانك وي مدقو قيوي خوش درباس بي بس براستي مخابن خوياي وين خوش به ايجام بهوين حلك چرا سريك جوي مشكل يرو بي دانين ايرو ونسو بيش
0: وكي دنجي دندري مالي دي يك حرش تي دي سكنين كوي بي ششتنا چكا بي چه بي حياب شسع دوازده الجمول مالي أنا دو أكيد بساعات بشتي دوازده بو ولو لو ازدركتم هنا كيل تاغي كارك هبولو از مديق ولو كهرباء قش خلك بيخصتيني وبهنا درمانات فورو نهي ولو وكت تبيجي قي سبهة يعني نهي الخلك يبو السبه شو برقو خلقش سبهة كهرباء ندي تبون إجا يعني ويأبجي بباركي جران روجين دبستانا يستيستمك دفيد مالا كوي دفي هنا كي خل زورا كوي ما نولوي
1: إيه بري طبعاً أنا دفي حالا قوتاقوت وأكتر شي وبار السرز من الجنيبة يعني جنا تاني دمالي دي أو وأو بتعب براستي يعني زلام أكيد رانا به غسالي فينا خو فراغانا شو كوينا خو فان فان أمورانا كي
0: جرق بك والله جرق بك بس
1: يعني نابراستي يعني زلام بوي آلي كار بجنيرة دقلك جيادة بس جين جي هنا يعني هو خلاص أفتني كار جينيتي خوستن مثلا يعني أو جنايا وبشف جي بتعب وبروجي بتعب طيب وأفجن وكنجي دمار حتى ياخو ببينا رح تيجي رنما معناته اي دور يعني سبي زاروك فاشل در كمان وبي زاروك تشمع فاشل بون نظاني بون ضغط تنما كارب لو كي خرب دو بسين وشتر بي ماما تبي ها تي هوار بك اش ضغطة دهندرية تدو اش تعبا جباري وي بضغط وي مشاكل شي ببن سبي وي برال براخ وي خوهل براخ وي برال خوهيخ يعني نما كسف دو تحملين تدبيني ساعتك تليفوني وان بي شاحن دبينن بهفت كم يعني ده أب إنترنت ياجي بوي مصيبة كم براستي دمالة كده.
0: إش غيري قوش حرق علي دي جابوها بون شيء بوي شنو هاتن زحمة تيت شيء بوي يعني يرو بريار دركتي يتحرب جي قام شلو حر حر حرتشتك نا نا نقاطك دقات وسيقات هاتية سر خلك نما زام بيبري خب كدن براستي.
1: يعني يرو جي براستي أز شون قام شلو أز شون جراجي. دكتش البيشامل رونشتين بري فيدا ميتا دي دي سمازوت بهامو شفير جوانو قوت كاده حزارة قوت ان مانا حشت حزارة يقو والا ايرو ده يقو طيب اف ايرو سيرو منا چون دوامي خواه هفالي مجمر محاضرات صورينا بتليفوني يعني ام ايرو جي ام داكا فن ام نارن محاضري خواه مثلا يعني طلاب يومي درونتين موظفين جيهانا بشكل يومي درونتين يعني حتى معاشوان ترى
0: ترى
1: وين شنو يعني بيقولك تقنيناك أفجي تشحر راح جديش جراجة يعني ويشاوب برا خلك دفج دوامي خو مدرسة خو جامعاتي خو بقارن برا خلك دفج وظيفة خو بقارن يعني بريت لابا جي درن دورات القام شلو دستينا يعني كا ويشاوب
0: هذه أول شارة سريك جحرت شتيرا بي دانين هنا كي أفخل كانا باري وان سفك ببين راحت ببن بشتي سيزده چارده سالاني رو بار گران تربوية براستي زحمتي مستر بوية وقتا قد خلنا مادزان بي ويسري خدين انسر چبالي في ويلكو دبن ويسبا روش چاوابه جو آليه آبوريد گلكي زحمتي چه بوية وحرتشت روش بروش خود سپير آدن گلك سپاس جبوتا وحاتناتا ايام الاحمد ولات يكش باجاري عمو ديب مربو از گلكي كيف خوش بوم زور سپاس سات خوش
1: سپاس

بتوتيارو خلكن عفرينا قدار ما إيرو سيشم يا كمين روجد مها إيلوني ديا مها كولو بهنا باراني بخورتينا هينك بونا كاتينا هستا كوتا مها كل دوخة هشتي ومها كانو داس بكرية بيلك باران بارين جو خضابو لسر عفرينا دبي حفتية دا إن شاء الله ولو باران آخير وبركتي بزبستانا كشلبة لعفرينا وقندواري ويبليغر مها إيرو لعفرينا سيوچارة إيواري داتكوي حيا بيستو سس

0: قدر مهر بايزة اللي أزي بحصة مجارك بكم دي دوسيايا يكمين فكس نكار بيش نجرين قبو مهمي بحصة آذي بكن طيبات بشتي دي صالان جي زحمتينكو خلقي جندريسي دي ديتينكو أفافا خوارني بيدان ندبو كريزبو لديارة إدي وي زحمتيا وان هيدي هيدي زلال ببراب بو فرجا كيورا بشتي كو راسي جي تشاكرنا دي ستاسيونا دخا آذي كو دي كو رجلاتي قندي كفر صفري تمام بو يه أف ستاسيون جي دبكو نافندا جندريسي بقاف بكي كوتي تشافري كرن زيادة تري بينجي حزار كس جي سودمن با ليه قالو اف استاسيون دو هاتا بيخستنيانا اف قها جندريسي يانجي قها يا كوداري ويتري احتياجي خلي جندريسي بكي يانا دي بمرة ببهتر ببحصة في مجاري بكين هفكاري منو بيامنيري راديو ارتا لعفريني فؤاد حاج عبدو كودو او بخوجي لستاسيوني بو دماكو هاتا فكرن فؤاد دما تخش با تشاوي فؤاد
1: تم باش دورين سرشاوا و دمي قهدار اجي خوش
0: بلي بلي از برياز دست بكم فؤاد خوازم برس بكم ايرو عفرين شاوا يا جوي عفرين يا تشلو يا راستي جي العامودة بايزة كولو هنجي خوش تتخوازه هر الدربة بمين عفرين جي ولو يا ايرو
1: اري ولا دورين روش عفرين خوش ترى بريا دروجة جي باران لكر هين خربية ويجي هين ماي او هين جا ويهين يعني أقول له سر الأتموسفير عفريني خويا يعني
0: عفرين جي عفرين شينو كاسك بتشياي خوا بقري خوا راسي جي قالك أخوشك باشا كأم بحصة هنا كي ستاسيوني بكن تشيا وعرضو آخ آف جير قالك دك دهل تي ستاسيوني بو دس بيكر ستاسيون دخكرن آف جاي كدرين ها
1: أري دورين ده سر فرشتيا يكينيا آوه آجن درسم او ريفا بره وانج دا خيانيك داكو يعني اف تأهيل اويد خلاص بو تديد از دوه چون مدارت و با وقت يكس سريجي مدازقها خير خوزيقه برزان جولو تمويلك الشاقه كويجي سرس هبو يعني فاس چون مدارت بيدا اف اري دس با اوه كرن يعني دخوا اوه كرن و إذا دهوات تسفكرن وهرقافين يعني سرانسالي جندريسين ويبالاف ببان أف دهكو هاتية تسفكرن دهن يكل بيجن لغربي قندي كفر سفر دكفا عفوا لشرقي قندي كفر سفر دكفا لرشلاتي قندي كفر سفر دكا أواتني نفتيا نوفندا نفتيا جندريسي دغزية دكا يعني جا آغيدام رجولي ويجي هيا هما جيوانيز دوري 500 متر أو يا ورد بني يا شيخ محمد أو لشياكي شيخ محمد أو جي نوفاندا جنريسي تغزيه دقون أفحر دكاتن ترميم كرون تأهيل كرون جاليا الكتريكي باد جاليا أمبيجن كوربوني با جبوكو جنريسي تغزيه بقا واري ده دس بيكرن يعني ده هو يكامين جربو بشتي تأهيلي يعني أو باري دخل بودبو تزاني تشاو
0: ها تشاكرنا قوتنا بينجي حزار كاس وسودمند با ويدكار براستيج احتياجي نافن دا جندريسي وحمو بيستيوي بقاف بكي اف محطاكو هاتي بيخستن
1: براستي عرين يهم بسكريك انتن هنالي لقوتي يكيني اوفي جندريسي يعني بيقومان افان اكافي بو اف تأهيلا او محطا بيت انك انت تدنج جارة وري تشيكرن تا يعني براستي بينج حزار او خلق جندريس يعني بينج حزار كسكيني يك جوانا بشتي دهيلا وهم برس غريكا او هيم تديت بريا چان سالا ولو الجندريس الزلزالة قال لك ما كنت شيبو لأف السورة بطيبات لأف داري يعني او زلزال حطانها تأثيرا وهي تأثيرا وهي لسرب بيجن البنية التحتية تأثير تأثير أوي مايا دا آليا بيجن أف ج دركة ج مركزك ناقلة مركزك دند دا نوا دا جندريس دم أف برس غريك هيشتي دورين أف ترميم جرا غريك كأم بيجن بفرح جرا غريك تا أف باش تغذية بب لي أف بواد دو سال أف بواد دو سال أف لع الجندريسي قال لك كيما هندكتي أف إدهات نبهاقش بو أف رس قريقا حلبو تزاني يعني أو كسي بو أف ندقشتا ونقانها أف بيقيني بس كسن هنا بواد مثلا چند سال مثلا دبنية تقيدة مشكلة وهاي
0: أها
1: زعلان بيجن دبن مالي ويدا هاي
0: بلي
1: دحيا ويدا هاي رأيت تسكريكي مويا
0: هنا ما هي يعني أو عرض هجا كوتشي وزارة كزيدة داني بنا سازية جندريسي وخطين آفيد بن ويدك وإلو ترميمة كتشاكرنا كجشتي جير لازمة هر أم دبيجن نافندا جندريسي باشا كسينكو للدربي نافندا جندريسي با رو شاوانيا آفيد شاوايد أو ديسا سودمن بن جيفي استاسيوني يانجي
1: براسي هذا السر في كيس كنون هوا بخام ترقد تديت أفتح لجندي كفر صخرية الريفبري الريفبري أو خبيش يا بلديا كفر سفر والبن أو جد خازن فقاوي جند ترمين ببع ل زيادة دخ ببع هناك كورتر ببع بيجومان هاش يعني أو خطوان شغالة لدفت جو تيرا ما قلنا كا يعني أفتر من تريد مخياك تاني يا نوفندا جندريسي تغذية كا أبي هاتر ترميم كرا أري بوماجي يعني خلكن دنجي خاصة كوان هناك و يعني برتراف بكن روشي مثلا وانا بيج وقت قندي كف سفلة بفلوري هيا قندي السر ويخبي كف جندريسي دي كفا همي هنا تزايش هوا
0: وانا حموجي هنا بي آفن باش امقالا كاليتيا
1: نبي آفن تزاني نبي آفن لان تديد افترا جفافة تيبو آف كيمبو فكمية دخي آفن العفرين بقشتي كيمة تزاني شو
0: آف دقية لي بكيمة تيري خلقه ناجا يعني
1: أو مثلا بوات 4-5 صال آف كيمة فتجيرك كريكا دفيت ترميم شيبه أو بير مثلا بهتر كور ببن أو آيك آدو يميجي أم بيجن مثلا غطاس كنكا مثلا بيجن حشتم ترو بردانا آفي مثلا دفيت بشتي كور كرمبو سادو بيس يعني دورا مثلا سادو ده متر رابر انت زاني جبو كمية آفي بر ساعتا كان ببدان
0: بلي هجر اس قالا كاليتيا آفي بكم جودتا آفي بكم يعني تو دبيجا فاد دو بلكي دو صالان و تأهيل نبو بنو تأهيل بوية او آفا كوتي دخاندن جبوي وخوارني كيرتي راستي بشكنين لي هاتيا كرن سلامتيا وي هيكو خلكين جندريسي طايبت إلي بكاربينين وفخون وجي بخون
1: روك او دهي مرض عايش عندن يعني هم جاليا يعني نتن جاليا او كم عدد داز تشتغيرين يعني نتن ده هجمار وكوربون بيريدا لوي هنك مثلا نظام دجي لورن كرن ده اليا باقش كرن اوي كو باقش ملت جينن يعني اليا فلتر وي تصفيه وي در يعني ابدي بربل لهند كاف تيرا نفخ يعني أو تلوثها برد شيد بو يكتم يعني بونا في يعني هنا كيت أستنجيل بشيا في الدينا
0: قالك سباس بوتام هفكاري منو بامني راديو أرتا فؤاد حاج عبدو تبمر أبو جعفريني هفي دارم كيشو برز غريكن خزمة جزاري هجر آف ب هجر بيوستين أساسية خلكي بورا دابين كرن باري خلكي عفريني جي سفكتر ببا وكان آفندا جندريسي قالك سباس بوتام

0: هر تشت نادم مالی دنیا لسر مالی دنیا تندروستیا گذاری ما صحت تاج که گرون دابو تو چقیس بیج خوازی ادی در باس دب. چند کلی نبل که ام دیدن گلک مجارم ولی راستی جوی تندروستیا زارو که ما فرقه که مازن دکه. از لور قلا واکسینه دکم قلا لقاحات دکم که هگر مالا ود زارو که بن دبی برگای ده بمربن. راستی جوی لعفرینه و دفر عفرینه حملا کمپانیا که لقاحات دست بکریه جبریا دروجان جسی آب طباخي و وحيا ده إلوني ده بردوام بكي أف حملة طايبت و جبوين أخوشيا حسبة بي أم دبجنا صورك بكردي والحسبة الألمانية وفل جبونا زاروكا نشدة للأطفال أرمان جاويجي بارسنا زاروكي مي هلبت جبين أخوشيا والبيشيا بلافونا ويجي بكرا بيتر أم بزان براستيجي أف كامبانيا چدنا واخودة ده حوين خلكين عفريني لکودری او چاوا دکارن سودمند بن جوه کمپانیای بمره برپرس پروگرام واکسین لقاحات العفرین برز خالوق شیخ و دمات خوش ببرز خالوق
1: سلاو ورز
0: بوتج یستبیم دکتور هر تصیدلانی بجی لگازنه کمنها یا بلاز ادلی خود جی بیجم دما ام زاروک بون وقتا دگوتن لقاح و هر وکی دی دگوتن حبیبی نترسد دی نئیشه لی از دکار مشتره بیجم دکتور ایشیا و جی ویجی حیان ها علمان دی سر پیه من و حیا وی رو جی چعوی مش درزیاش کستیه مخابن یعنی اجید ترسم راستی و ایجار بلا از وی بیجم بمخابنی با ایرو اب دست پیکریه یعنی هر چقی سی باش راستی جی بی ویجی نابه ارمان جاوی حمله چیه که ایرو دست پیکریه لعفرینه
1: ارمان جاوی حمله انو هر زاروک که منطقه دا جر نخوشی سورک و شلل اطفال هم دور خن هف ارمان جاوی
0: هر جبوی سورک و شلل اطفال وقتا آنی سر زمان فئات عمری کسی که راستی جاف حمله وان دگر ناو خود هر روشه که بو پینج سالان لجبوی هر دو نخوشیان چاوایه
1: حمله ج یکروکی حدا پنج سالی ج جبو ام شلل دور کفن و سورک جی ام ج دست بکمه هفته حتا پنج سالی ام دادن
0: یعنی آدی ترجه ششمهی و ام بیجن ها پنج سالیه
1: بله بله
0: باشه همو زاروکین که لقاحات خوی روتینی گرتبون دکارن ور لقاح خوی هجی بگرن یعنی او جد نابا حمله دنه
1: آره، وند روتینی برنا و حمله داعم. نبیخو حمله داعم. کونو نخوش ج سرک در کرد. ملتی ما ج قامش لیاتی لقاحات خوباش نبربون. فو نخوشیان عصبی بلوو. مدیر تصحابی حسی انه سرک منطقه فلیند بربونه. فام حمله منوف لکر استجابه طارئه.
0: هر اب حمله راستی جی وقت آنی زمان جی لقام شو جی دست بکر بو لحسن کشی دست بکر بو دیار او نخوشی بلا بویه دکتور کسی کو روتین گرتبون اوه داعم بولی کسی کو جدول خوی لقاحی تمام نکربن اوه ناجی تکارن استفاده بکن جی حمله
1: والله ضروری هفنا یعنی ضروری در زیاد ببن و ضروری وید چپکانا ببن و زید ویتامین ای حیا صد هزار وحد دولی زارو که حفت معاكي حتى صالك و دست حزار وحدة دولية جا يكسالي حتى بينسالية
0: هر درزية و نقطن أعراضي وان اي جانبي ويهبا دكتور جباكو قالك جاران زاروك بشتيكو اها كرمك
1: أعراض جانبية كليان تنانا أعراض جانبية سرقشكي لقاحي خماسي وقت دبيها و تشك حرارة جنب تربية تورم ممكن لكن حصبة وشلل كلياً تشناكي نا أعراضي خوك تنانا نا
0: أعراضي خوك كوك تنانا بلكي هجر زاروكي كي هات باوة تدين هاولو جهافيني أمبر ببايزي ودبن صارو قرمي دبن هجر هنا كي بزاكمي كتبن رشحة بوان رتشيبو بيانجي حارت السروان به دكارن تي صالو قاح بقرن حالات هنكو أمبيجن بلا مالبات في زاروكي نين لقاح نقرت تشتكيولو هنا
1: ممسا حرارة حرارة زيدا ام بخول ناخن يعني ام داجين حتى حرارة دوكافي ورشحي سبك ام لدخن مشكلة كوكتنا
0: مشكله كوكتين يا خلكي عفريني تشوا دكارن سود بقرن جوي دكتور نافندي والكدرين تيمين ويي جروك الكدري بنت مناج مردس نيشان بك كو خلك بزن بنبري خبدنا كدري
1: بلي انه الحمله العفرين التفضيليه حيث مركز صحي جمع عفرين دو هنا الوقاحاته وفراقدنا دارن جوند جوند يعني النواحي كامل وجندد عفرين كامل وامبري دارن ام خبر ددن مختاره وام ددن يعني خاصه مختاره معني داخل سر جروبي خا انه سبات فريقي لقاحي تجمع
0: جبو اغاهيه بدا حمو خلكن جندفا يعني هرتا جوت حيش نافندن صحينا زبون فانا مستوصفات واند جرنا باخوفا وفرق متنقله انا كومين جاروك الجند جند جار مال بض دما كوره وجبو لقاح بقره تشجرك بخربينا دفتره لقاح بكاغز السبوديات بن شو لازمه
1: والله تشترى خرا كارتي لقاح هوني في حال انه لقاحي خو كامل نبربن ام كونن ببن سبادو ورا فلان مركزي وإذا بربن معناها مسار كارتي يلزميش كان إنه ذي قشكي لقاحي خوي داعم عندري
0: وهجر كارت نبا هجر بيضانة با ونضاو بوي با
1: عندي بوي أنا مشكلة أم هفو كونه داعي ما فأم ددني
0: أها وندي
1: مشكلة تنا
0: وجه سيما هي دس بيكرية حياة ده إيلوني فا ونقند قند جارن هجر روجك يخدينك ونهاتنا قند ومالباتك نقها نكاربو لقاحي خبقرة دكارش قندك يدني وراسي بقية وا ولقاحي خبقرة يعني هر فكري كي جا روجي سردانا وبك
1: بلي كوني واري قندك دن كوني واري مركزة باجير جي ساعات نهو حتى ساعات شرا
0: نحن روج روجا إني وشمية أبنا ناف بارن
1: نا أف معدا إني وشمية
0: معدا إني وشمية دكتور داويدا بياماتا جبو هركسي كراسي هناك يقولو جلقاحاتا ترسى دو دل جبو زاركي خابلا قحينا يا ناد خاز بوان شو بيجا جبو يخلكي عفريني
1: والا عند خوزن حر ديكك يعني متابع بيقشكي خارا معني فينا خوشيانا مخلاص بن نخوشيه سورتي نخوشيه تياب كبد نخوشيه سل سعال ديكي صحايا وكوزاز ودفتيريا يعني ضروري ام دور كبن لذلك جركن تشكيخه ببرنامجي اللقاحي قشكيخه روتيني متابعاك معناه شكيخه نخوشيه دور خير
0: اها هفي دارن بيما تبقي وهر دايكك عفريني ولو ببهي زي قشكي خوشي بينا نقال وراس تيجي لقاحاتي خو بقرن عفرين وعفريني هر بصاغ وسلامتي بمين نقالك سباس بوتا دكتور خالوق شيخو بربرسي بروغرام لقاحات لعفريني تيرو ميفاني من بو بريا تلفوني جا عفرين قالك سباس
1: صابي ساتو وقاشي
0: سرچاف

0: قدر ما جمجرا فاكسين لقاحاتا كوجبوي سبروجا زاروكا ما قالك جرينجا تا مجارا كديتر بو بيش روجا خوان دكارين مبا عفرين إيرو خدان دنجا دنافا أنجمنا قال داكو بسينو نران دنافا كوميتين دائمية أنجمنا هاتنا بلاف كرين يكو جوان جي بارلمانترو نونرين وان محمد سيدو دو كوميتيا خواندنا بلندو لكولين زانستيفا هاتية أتما كرين لفي دريجي هبامينة كمن لقلوي هبو مقالة قالك دوسيا ينكر دوسيا جرينج جبوي زاروكين دفري او جيب بروردية ما بحث روشا خوندكارو ما مستيانكر بيوستيين دفرا عفريني بو بروردي اريمن برس جيكر جبوي بيش روجيفا زانينجه با بيمانجه بيانجي دبستان ميهاني بن بيشيي بن جبوي زاروكين عفريني كو درفتا خوندني و درفتا كار بيضا بك بيكو بصد متران و كيلومتران درباس بكم بو خوندني يجار قالك درباري ويدا جي برسفدان و راسيت بارمي بدلي و با كرم بكن لبيها بيبينا قدار بكن لقال نوناري عفريني دا انجمانا قال دا بريز محمد سيدو قدارين أرتا بمري ماموستا محمد سيدو نوناري انجمانا قال ونوناري عفريني دا انجماني دا دما تخش با ماموستا محمد
1: دنباش
0: بو تجي ماموستا محمد هرت نوناري عفريني دا انجمانا قال دا عفرين إيرو قشا بيضانك جيرا قرق ديك بشتكو چان صال خلقه دوري ويبون لإيرو وقاريانا لسر مالو ملكي خوفا لسر عردو قندي خوفا إيجار أو دوزا سركا ياكو أولوية تدبيني دفكو تدنجي عفرينيان تيدا راستي بجهن انجمن ويتشبه
1: دسپيكي از كارمندن ارتست سپاس دي كم سر بدر فتي گودان ما يشق بدن سر كارين قول سر روش عفريني
0: سر شابا
1: براستي تشتي گو مهم الجمع دسپيكي يعني خدمتا انسان خدمتا دزگهان دندري عفريني دا بري گو ام كبرم بدن سرهب ام دخازن ام كسيات كسايتيا عفريني شخصياتا كسين خو ودزگهن خو به

0: دخوستك غدايا شو باندنا واخوستكان جو ببن جي برياري لسر عرضي
1: قالك مجار راستي عفرين بشتي چند سالان وكا خلقه دوري ويكتن لوكا تقول جي قالك دوسيا هنه بويس دكا كوغلو قشبونا كتن مياك تدورا كرن هر خزمت قزاري با پرورده با جيان با يعني حمو چارچوين هايفا اجار ما مستد دوسيا هاري سرقة تقالك مجاران آني سر زمان دوسيا هاري سرقة اكو عاجل بردست قرق سرور سكناندن كو راستي جي عفريني دنا وعفريني ده باري وان سفكتر بباوي چبه هر امبر بزفطاني بجيد چنها
0: براستي ازوك كما مستمع يعني دريبه بريه ده يعني افكاري ميا از دبينم تشتي هري سدكه ملف التعليم خوندنا بنجها تعليميه تأهيل دبستانايا ايش خستن ودعم كوادرايا مستلزمات دبستانايا اف تشتي سدكه يجبو من
1: باشا ما مستم محمد انجمنا قال مجلس الشعب انضامي كوميتين خو يهر دم دسني شانكر وكنا بلجنة يخوا هم بسروكي وهم جيب جيجري وي إجا إتجي بارا تاكاتي تبو أندام كوميتايا خواندنا بلند ولي كولينين زانستيفا إجمال هناكي بحثا في مجاري بك نهارا سيجي ون تشاوا لسر وي كاردكن كاري لجنة وي تشبو وي تشاوا خزمتا خلقي عفرين يجي بك
0: براستي أف كوميت ما پیشنهاد کرد و مخست ادیاد و کمیته دارم یا کمیته ریوبریه یا خوندنی دارم. ولگر دخواست مجهات شبر اف کمیت رول که خو مزنه یه ج پیشروج سوریه را و دندری ویدا پیشروج هریما ما عفرینه. شبر گریدای ب پیشروج زانینگه را گریدای ب پیشروج خوندنی و شاگردا و لیکولین وانا. شبر وی نتنه روش زانینگه هات پیشوباندن و دراس سکرن تشتی مهم دبا کمیته دا یعنی امکان بن همو پرسیدگ پروبلمین هنه لپیشیا وان دزگه تعلیمی و ریوبری و ای جامعی تعلیم العالی بدرجه الاولا و توصیات هنه تشتی انگو سخن تل پیشا پیشکاتنا خوندنا بلند سوریه دا هیا امکان بن وان پرسیدگ کانچار سر بکن و جبو عفرینه جی بصراحت یعنی از دخازم گو چه مشاکل خوندوانی من عفرینه دا هنه ین ما مستین من هنه کسین گو اکادمی هرمه دا هنه ام دخازن ابنا رولاوان دها چالاک بی گب دها اکتیف بی و امکان بن خزمیوان بکن جبر گو او جی پیش روژا جباکه نه پیش روژا سوریه نه و ام هیوینه گو ام الگوری و پرسیاری بن
1: بله ما مست محمد تجی ما مستیه تو ما مسته تابتی فیزیا و کیمیا بو از باورم سال دو درجه تخزمت کرد نوا دبستان انده لبلا از بیجی بیجم هفتیا بهوری و ایرو جمد بینن گلک چالاک وان لسر گلک روپلان تابت عفرین و خندکار و ما مستین عفرینی پشتی او بریارا تابت وزارت پرورده یا سوری کو زمان کردی دی در باسی نوا منهاج دو بدکار وره خوندن گلک کسولو باش نرخاندن لگوتن نبس تیری ناکه و تابت خندکارین کو سال درج بزمان کردی دخوینن گوتن بوم زحمته هن مادن ادبی بن علمی بن کردی بن عربی بن ون وی چاواد بین اف بریار و تاثیر اوی لسر دبستان لعفرینه و لسر خوندکار و مامستیان و هر هینا رو شوانجی زیده ندیاره
0: مستی دی پشتی دمزراندنا مفصوم رئاسی رقم دوس سه دیرو که گلی کرده لسوریه قناقه که عجر نویه دبی ام کانبن خودی لوازمان و چاند و هنر خودر کبن مالا خودی جا آوا گو با مرسوما هاته دمزراندن ارکک لسرمایه وک ما مستا و هر کسی خوندوان و خودوینه برکتی چاند و زمانه روله که عجره دبی وارو لیدا دبا قناقه دا ام رولا خود تمامی ام بستینن تديت لغوري تعليمات تنفيذي وزارة التربية دركتنا سي ساعات وزماني كردي بيتا دريس كرن وساعات كشي أنشطة هي يعني وقت شالاكي بيبا غريداي أزد بينام دفي قنا غدا أرينية أمكان من لغوري ويدر كفن ونتني جبو بمسالي جيام دبين غرق آسو أخاقين لبيشا زمان وچاندا كردي هبن ام بهتر تیدا بشغلن گو افاقن زجبه بلنتر ام کنم خزمتی چاند و زمانه خوب کن
1: باشه گل خوندکارن عفرین گازنکوان یا دیجی هبو لعفرین نپیمان گهنه نزانین گهنه خوندکار نچارد مینن کراستی جیولو کیلومتریان در باس بکن دوری گند و باجاری خو هرن یان هرن حلبه بخوینن یان جی سری لپایتخت لشامه یان جی دورین دیل سوری به ددمین پیش ده هر تجی اندام کمیته خوندنا بلنده وند فکرش بای عفرین تشتکی ولو ترخام بکن بخصصینن هگر معهد به هگر ز بزانين جهك بتشتك براسجي كو خلكن عفريني وخندكاري وهناك زحمتي وان هيسان تربكن باري وان سبكتر بكن
0: طبي جمراجي مهمه جو شاغرتن ما الجي الولاد جينج يعني زانين جهبن ولي بخوينن وازدبم وروش وقص نتاريه يعني با جامعه امنس الخاصه هي جامعه الرواد هي جامعه غازي عنتاب هي وجي بو بشك جامعه حلب حلب حلب النظامي يعني بصراحة أم دخازن جامعة حلب فرع ويدا العفرينة أقسام بشن برور نفكرن طيبة مهندسة مثلا زراعي إعداد دكي دواري تربوي دا هندسات هذا حتى كليات علمية تباي يعني أم دخازن بشن عجر بابن وميل سرب شغل جيتابي وحتى جامعات دجي ورن فكرن يعني جامعات خاص طيبة بعفرين هبي أم بويه بينا بشروج هذا مقاربا تدي أبجي بإمكانيات بغريدائية ميزانية بغريدائية إن شاء الله بشروج هذا زبين أف هيفي أف خون وين شارة سرببن ودجي تطبيقي كذا
1: عفرين جبري ونهاد جراستي جينا فندك بو جبوي خوندني جبوي چاندي وجبوي آبوري و لإيرو أبا حرسي مجار جهنا كي باش كتنا بوستي عفرين إيرو هرز ده بچه هيا راستي جيكو جارة كدن وگر بفا مركزكي نافندكي هر جبوي خوندوان وخوندني و جبوي چاند و راستي جي كولتور پیش خستن و دعالية آبوري ده بشگريه که بهتر بدن داها تا خلقه وجبر كو إيرو حمو تش هنا كي باش كتنا نما بدلي خلقه
0: براستي عفرين بحوجي برنامج متكامل طيبت بوي دبي خندن وابور وچاند بهدوبا بيغريدان دواري ريفبريه دام بحوجي جو دبستانين خو بيش خينن دواري فني دا لوجستيت دا ام بحوجي جو قوادرين خو ممستين خنجي وان أفاقي وان بلند بكن وان تأهيل بكن أم كانبن خوندنا بيرد بين خوندنا مسلكي يعني مهني أم كانبن أفاق البشيوي فكن تديد دمين بريدة دبستانا صناعتها بو تجارتها بو زراعتها بو أم بهيبين دمين نزدى أب أقسام ديسا دبستان سنويات تورن فكرن أب أفاق البشي أجيالان بشي شاقرطان بيبكرن بو كانبن دمين بشدا بخوندنا خوي زانين جهجين دواري اقتصادية دجي عفري بحوجي تشتن طايبة بعفرين هريمك تشاندنية زراعتي بجود كهرباء بحجيانة وان بقريدائية أم بهفينة قو آليكارية جود كارين ما بيتكرن كسين خودي بروغرامين بجوك ونافين يعني أم كانبن دعمك جوان را بيش هروجي دا خلق بكن انفقري استثمار العفرين شيل بي طبي دواري تشاندي داجي دبي عفرين حياته خوي تشاندي نورمال فقري دبي اف مراكز ثقافي لحرنا حياكين بين فكرن جالاق ببن كتابخانة ورن فكرن جو أجيال ما بحوجي أي كتاب بن كان بن هرن كتابخانة استعارة وان بكن بخونن يعني أفاقي وان بيتر بنا فكرن وتوسيع كرن أم بحاجي جالاقي أنا جالاقين هنري أدبي سيمانار مثلا تاقو احتراما تنوع ثقافي ولغوي جي بيكرن وطيبت من دي عفرين جي ديش دا ولغوري مرسومي دو سي وي هاتي دركتن د دماشودا
1: هر تا خوندنا بلند دا غريدان ب جنوف يانجي دوباره افكرنا عفرين وتنميه و بغشبيدان وي و اجما مستم محمد غريدانا برانشين زانينغه اختصاصات جامعي بسوكا كارفا و بيويستيا هرم عفرين اس بينم ابا سركيه جديلاكو خوندكار راسي درچونا خوچي بك بخرج و هنا نهل درفتكي كار بغير دويكو ايرو بيشتيكو خوندكار جدبستان يانجي زانينغه دركيف د نافا جی ویدا بازار ده حاضر بکو یکسر در باس بو کار بکه شبو ویو نیچاو بکن نیچاو هول بدن راستی جی اختصاصات الجامعی لگل سوکا کار گش بکن کو عفرینی بکار بن باختصاصات خو عفرین خود دوباره آوا بکن
0: والله ده نیتا مدا جی قصد مجی اف بی بالضبط یعنی حتا گو عفرینی عفرین روشا خو حیات جیانا عفرین وگر روشا خو نورمال و طبیعی ده بیگو گریدانک شیبه بی ما بینا دبستانا و سوکی زانینگه ها و سوکی داكو ك كسايتي عفرين دروشك آرام دا واستقرارك چي ببي أبجي حداني قو استقرار وآرامي چي ببي قرية دائية بوضع سوريا تبائي بوضع أولاوي جبر خوندن فرصتك يك زانيني دستيني وجبري ويجي استفادة دبيني ودك في إطاركي بو مهناك خو لغوري ويجيانك خو باك وحيجا درباستكي بسرع عبديخو
1: بله ما مستبياماتا جبوي خوندكارين عفريني هر دبستان لبردريانا جي اكو تخوزن ايرو خوندنا خو بكنو تمام بكن هر چند ايرو روش بلكي هنا كلو زحمت باجي هن وقريان سر مالو ملكي خوفا تام روشا وان نزل لالالي تخوز جبوان چه بيجي هر خوندكاركي چعفريا وقر دبستاني خو دخوز خوندنا خو تمام بكي
0: اي والله يعني بياما من شقاس قروش رشبة دبين هنا هيفين خوقت نكن تشتيقو أركل سروان تيخوستن وكواجب يعني دبي خودي ليدر كبن شاقرد المجي تيخوستن وجما مستين مجي تيخوستن وج هركسي خود بيني روشن بيرو بركتي وكردواري تيخوستن قو دبي قناغاي دا قناغا گرينج خودي زماني خو چاندا خو هنري خو در كبن وامجي كالبن دنگي واني رسم من دا جمانا قلدا
1: اندامي انجمانا قلو نوناري عفريني ما مست محمد سيدوت ميفاني من بو جالكس باس بو تهيفيدان وكبياما تبقي روشا عفرين وعفريني وخوان دكارن وانجي باش تربو قشا بيدانا كتاكا بويدا جالكس باس بو أبو جهداري ما إجراسي جي برواردة دميني يك جوان استثمارين جبوي بيشاروجي جبوي خلقي دوري ودوري بخوجي تشتكي كو نايا راستي بيوان كرين الفرامي بيجين داويا خلق أخويا إيروج برنامي راديو عفرين قلق مجارة مساري لي خستي لهايفيا مبن حفتيا بيد دعيني دميدا حفتيا كخوش وقش جوار هايفي دكم أدورين علي بورا بوم أفجي ساعتا راديو عفرين بو لهايفيا مبن قلق سباس بو قلق سباس بو هفكاري منجي حنيفة عبدالقادر ومحمد سباس بو واجي قداري ما

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري الشاهي اواندايا هجي تيغوتن ببر آوا چمكي كتيا بلغراغا حسكرنك الشيمبويا لدورك بياني لنگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او دي ساجي واندايا او لور كتيا لكو لالبو بچوكك لكو قرياب زاروكك لكو ايشياب برينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

سبس ماما شش براي وكشيرم وكروجي درويش عبدي سواري هدباني نبينم ازي هردواز دبس ماما وهر شش برا لدوس

يعني مجاجيني هاتي ولاتي هيني استيركي الملاتي استيري بني مدينة شوق شمالا خدا سوكات يار بكر سوكا موسلي ولاتي مردينة وكشكت قد دلالي مالا من خوش النوا ولويني دلالي مال جمال دنيا تينا بزرام كراسكي صوري شفتالي حالة بالمجنو بالا خكم ولا قهاركي هيدري خلخالكي عربي تاسكي زيري باوج بسري دخم وخيال دنيا لكي قلكي صاف لزيني وشيوان وفشت الله وكي خورة بره.

زي راسي بدون امشي لسكاك هرقي خالي خاوي غور رجال خالي من يسبي بسكوكا تبيت لما مكان فارق المال البربكي

إجا كا ميزاك ما هي اختيار بدنقي من الدار نايق وسوري من ميزامك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکر حانا بر بینا تمه کرولا کوت دری ولا تی غریبیه ولا گاو

خايه غوري حيرا لاوكي مسوار لخام جاني يا استموري مالام بخلام.

غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري حيا مالي مباركرين داني نال زوزانا لا البرغر غوري غوري جالي برام غوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشي تو برداي رانا غريو مخاي يا كي دور تامن غوريا دانا شي خبر بدي لسردين محمد هر سردي نقاوري عزيزي

مالا مخلا ما بجنا عزراف كشكا محلا جوري خي جخيرا مالا خذيرا اشترا ببا مال خو تجمرا ببانا اكوا نبر مالي خي غوري غوري وزيج تيرا لتير تاوزي أزيل سرير يانو دربا قلاوزي خي أزي برود قرم لزوزانا إيفاري تيمو لسريلنا خد لسي خي ولا وزي بروز خدي زانة الكاروان والريوية دلالي كيدلي خد برسي از ماجرا تابي قرسيم از جوردا تيمو كسكي لحالو دردو كلي منا برسي از جبونا خاطري محمد علي بقي

روم وانا وزي كل تمرية اي بلا شافي رشي بلا كل سبحاني ناقري اي ياري كيفي زماني دف دوسن قلب ودلي خوي كافري اي حاجي ياري ما كيف وكار دلي ما بملك وامنا كباب وبرا كمر

هاي بلي مولا بوركي راش كراش كونا انا ظن الناس بلا حيران من صورتي نقر مد سرد سكتك واجهي اي بلي وز حيران خل جزيره بانه خانه نائل مرکز مشوا پیشی اي وز حيران خبم سوزانا ملا مرگ سوزان تيا برتوز وحجاج وكري اي وز دست حيران خبم راسم ملا حور خيم گو چرين اكي و كبرو

آخر. حيران شرائخ جاك جدي مسلسلات.

لدش قصر وبيض اخو قابدين مقابله يا يا يا يا يا اي حبيني قادن يا عالم بيجو بطل ودروينه هي من وحيران مجي اشقان ودلا عيشار.

وي بلي دوستك اوي جي وراي اي درو بكش كوكي مجنو باشت لاوي بيشنجي اي بلي مالا باركي كيو كتنوي اصطنجي مدوي حرم

قاسم جري كلام عادي دار شل فدار ارمي برجع دار بغداد البجار سميلي لحمد بقى وخالد بقى.

دين ما خرابي ما جو خس يا بيرا من يا خرابي سري ما دشين يا قرشان نيرو ما بي غازك مالي قدين وبغتي كر قيزه ودامه نيرو ما بي غازك تي وبرشي بري ما ده قالي غنيا سري من اردار خود سري خنا ديا غري سري چا كور كچ كه وزمورا مري ري ودر با كويش كه دوي نورو هر چه دوي گلا تمام تمام حال مدينه.

تم عمرو نحن الساجر عليكم أركاقي ما دل علي ما لبيني وزين جوتين مكاجر بيش كشكم خيو لو لو لو لو لو هاي لو لو دلال هاي لو لو دلال بقابد بيش دلال بساعتد بيش دلال عزيزي بدل مخيو لو

0: ها هوزي بكوفا هرم بدرك دنر لما لا خب حرب ريارتي بر مرال سرسف ريا حاضر لي برياري زحمتين برياري جوك براستي اما دبينن بيچه بسري خلكي ده هاتيه بتايبت دوان روجي داويدا كو حتش تاتيه قد كرن بمازوطا مدعوم قلك تشل بنقوهي هف خستن ولرخوي قو امدزانن هاتنا دبستانا جي لسر روجايا بيداوستي و بيدفين دبستانا وحازرتيه ويش بوشا قرطان قلك دفي جاليا ابو ريدا دخلي مهكي حطاني دمها جبان خوند كارار دفي تايبت او كاسي قو دمالاويدا بيت تري شاغر تكيبا وزحمتي كما ظن دبينا ولالي كدنجي هناكي يعني نزلالي مثلا دبستان عده هيا كاوي چاوا بخوندن مثلا سي حصي اي بكو زماني كردي ويچلو بم يعني هناكي امور نزلالن حطا في كدكي تبلها بي هيا دبيا كدا جامجي خوست اما جنكيش باجاري عمودي بكن ميفان وان حردو مجاران دا حردو غوشيان دا پيرا غوتو بيش بكن ديلارا
1: بلي دل دا اشخوا ما مسته
0: ماموستران يا داود او شخوا ماموستايا و جاد دزارو كايي او بمرابد هندري ستوديو يا آرتادي دورنرن لهيف يا مبن

0: شو خلقش مفلس كتنا دفي دمي داش برحرتش بوها چي بويا ولالي كيدين جي روج بروج بريارنگو نش بر جوان دين خلقه در دي كوين لدفر عما جهي زحمتية كمازنة بيراگو قالك تش دي جهين هفدو مينا هاتنا دبستانا بلكي دوقتا كي دهات هنا كي زحمت بسر خلقه دا بتنبونا كهربي بچونو هاتنا بوها اجازه تتر خلق وچا بكن مجبورن بلكي او كسي گو بيتر زحمتية دبينا اي گو بيتري خوندكارة كي دمالا ويدهبه كابتشلو حاضر بكي ويچلو پشوازيات بستاني بكي قرطاسية چقيسي تكلفي ويچاوا حردو زارو كارا زي بكا وزيدة تر كاروشا دبستانا ويچاوا با ما مستهران يا داود يك جوان ما مستهين دبستاني ريفا بريا خسر بو وجا دو زارو كاني او حردو زارو جي شاگرتن دهندره دبستانا دبمره دهندره استوديو يدي دماتا باش بات بخيري هاتي
1: دماتا باش بدين تاس باس
0: امي كلية تقشي فاكنيتا ويه مينا بحزارة خلق بيشي تدزارو كيتانا خدي وان بيهلم
1: تمام دزارو كن
0: حردو جي درن دبستانا
1: حردو جي درن دبستاني يك رفا چاراي و لاوك جي رفينا هاي
0: چار و نه باش دوربون دوان
1: دوربونك باش
0: وقرطاسية كرني وحزرية دبستانا كرني
1: راستي مجدود دي سبيكر جبرج كتكامني رفا چارا حرتمي ولو
0: مستعجلن
1: مستعجلن دخوازن زو علاوي خوا بدس بخن جدود ما دي سبيكر راستي مجير علاوي حاضر كرنن ما بري خدا مكتبي شخو هلبتي دوي زاروك جيب مرارا بنكو او جي شخور سرزوقا خو حر تشتي اختيار بكن زاروك انهانا ما بآمرد كن تبي جأزي هر مشتر بيدفيت الگوري كيفا خو بينا موي بينا امي جيب تر بينا وجبو ام شخور رنگان سر كيفا خوا ام شخور موديلا سر كيفا خوا ام هلبي جيرن جدود ما دست فکری راستی.
0: اجازه زحمت وقت آمر زارو بخورد طلباتی پرد بن. چه تشتی خوشگل مکتب آهن دلی ما وقت مزناد بجی جازاروک. یعنی گلک تیتک هنی گلک تشت هنی زاروک جا طلبات پرد بی جا طلبات طبعا او جا تعدل بری کیت که.
1: بله راستی ولی اجوا ام بیجن یعنی تشتی جوار نلازم بجید بین کانی امی وی تشتی جیراجی نی دست فکری ام از شوادگن بری گوگز بری خوبدم مكتبي زبكرم. از وقت المالي از شوان بيجم بنا افقسا مجور عيران دي از بيج مثلا 4-5 حزار مجور عيران دي زيديوه ونراناج
0: شرط ومرجح ناخوه
1: از وان ام بري ام اتفاقه كي داتينن از بيجم بكا واني شخور بني بسين بي چجور لازم اجي واني الگوري في مبلغ مجور حددان دي واني راجيني دو وقت شكامت بي اماما هقر تيرامنك ويجمر مسموح بي مثلا تهنكي دي جمر زيدة بك
0: الله
1: مگو تمام امی بنر الگوری حاجتی او زیده بونا هان تشتای تخوست گو بیدویاوی انو گرنگ بی ازشتر راجی مینه مشکلی ازی تشکیدن زیده بکی مشتر بس یانا گو نه گرنگ بی نا
0: یاش بطالی نه لازمه
1: ایو تمام یانا الگوری نا ام الگوری اتفاق خو بین خلاص مشتر مبلغ حددان دی دلگوری وی مبلغ خو راجی او جادور دی چاوا انو ام درن ام چون راستی دسپی که زاروک او حتميل رنقادنا رن تشتيقوك كيف هوان جيرتي او ويبين مثلا لانش بوكس مطاري اوي مقلمة اتشتيقوكولو برنقن قوك بشوقن بالاوان دكشيني
0: وحرصال جي دكرن بس حرصال دبيني
1: جدي حرصال از كارمشتر بيمدل دا انا سي مطار الكلكة هفدوني المالينين ونهنجي ويبين نا فينا فينا اي بارن كاي كانه يعني زاروك نولون راستي رازينا بنجي ايو جا ام چاوب کن نظام واقعی مولو بویی چه فوالی خود کفن جیش آلی کید ام بین دی براد لیوان جی نمینه و جا دورد چاوا جی ازشتر بیجم وقتا گوگ امکانیات جی گلک تنبین کمالبات آنا گلک دارن مثلا امکانیات تنبین جی اسعار طبعا السر هف دود فرقا وان هی ام بیجن سعر کم و وسط و بلند جی هی ام کارن زاروک ناجار نقانع بکن بحل وسط انو رنگی ویچ جی خوشکه بالا ابن نقشاوي خوشكي رسمه سر خوشكي يعني امكارن ويقانع بكم فانت شتانا ضروري انه حري بهاب يعني حلك وسط نانو اكو قلكي كيمجي انه جوجوا بور برتلف هار بشكين بيت خراب بن يعني زاروك نستعمله وجوان شتار بر يعني ام بحاولين ام قانع بكم بحلك وسط يعني نتعدل ما بي ونتعدل بالمقابل واجبي جوج تفيدي جينك
0: بس انا طارا غريب يعني الحرم علي ازفياد بهزم لانش بوكس ومطارة نمحي وخلاص دبي ونقل ما رصاص تبرين وتقافيت لا بس إلا دبي حرصال مطارات
1: حرصال دبين
0: قرق مري نجي اتفاقك بزاروك خوري يعني مطارش بو بيدفيا آفي خلاص شو ناوي تتشكيدن شخور بكرنا تشيترن
1: ولو يراستي بس
0: طب حوالي خو كرن
1: محاولك قلكي كرنجي وقانع نابن يعني خلص وهر المدرسة رجع أقول بلكي قانع بابن هر المدرسة شعب إيه هذا خو كيفن وبابن وآه هذا منه تجمرنا هنا كاري يعني ولو دفرد زاروك جرنا جيب كيمانية تحسن راستي يعني حتى إذا مجبور بمزهر مجريكا أرزان بكرن بالمقابل أو أرزان بآ خوي آ بريرة استعمال بك بس في حال إنه جرازي ببن يعني نظام زاروكي أنا جراستي قلكي زحمة بنارينا ما قايل نابن شعب تشتن تشنات كيفن بي أب ماركات ما نج ماركاتا فيم دكن أف شنطة نوعياوي تشترج في شنطي
0: يوتيوب أو قلكي
1: تعديد راسي يعني قلكي زاروكي ما واعي بونش يعني نما غشيم انتبهش زاروكي غشيم تحنكي خبي بكنا أبتني
0: طب چه قیسی جر کری و تا چه کریش که چکا خوی صفات چارار؟
1: راستی مجر وک آنم شترگوت لانش بوکس مطاری آوی مقلمه ام بیجن مقلمه زارو که جو چانته ماموستا اش چانته منی گوگ اس ماموستا من بوهاترن یعنی تصوری مقلمه حقی 65,000 بو مطاره 40,000 از بیجم لانش بوکس 55,000 و جهانن ها فروق هنن یعنی از بیم مشتر بیجم لانش بوکس هبون مثلا 20,000 آجی هبون و هبون بپازده آجی بس بیکن جوداوی نه آبا آجون یعنی مزانی بو درو جاده بکچ کامر بشکی فا از مجبور بوم از بیجم یدلا برا قد تشتکی گوک بی سالا خو تمام بکی باش بی برا فرقا چند هزارا بنا مشکلی و جاوک مشتر گوت مالبات جهل بن انو یعنی هنن انو امکانیاتی وان ناگین تشتن بری مستعمل جمعان هبن كارم مثلا بسعر ارزان تشتن ارزان زاروكي خرب كارم بالمقابل وان حردو ابهف دوري استخدام بكند مدرسي دي قوكدي لي زاروكا نهيل
0: رانيا چانطة هني مثلا دفتر هني قلم هني مثلا تجليدي وقش اف قش لسرتا چكالي في وقت كاسفا چارا
1: از كارم شتر بيجم زيدي 500,000 ارفا چارا سر مكلفي يعني چانتاجي اسكارم شتر بيجم نوعية اي باش مثلا مراهشتي يعني دور 13 دولار ابو يعني افتشتن ولو كارم شتر بيجم يعني تشتي مراهشتي او وك اتفاقا مبكتش كار انه حدك يوسط بي يعني نحد اي بربو هابي يعني جيا كلفي بمر دور 500,000 تف تجليد وتف حرتشتا يعني محسبان جير حتى اف ملصقاتي زاروكا وتشتيوان يعني دور بين صدي وجاء فين مجلي دبستاني حاضر نكرن
0: أبايا باتفاق بو باتفاق بو المليون كي خصتاي
1: أيوة تمام
0: مهكي صح
1: تمام أنا إيه لو كي إيه نها أزكار مشتر بيجم أوينا رازي واعي يعني راسي حتى أم بين مراهقة جي بس فيم ديكن نوك بتشوك إنو لا أفتشت لا أفتشت جارنا يبي ماما أفتشت شمرنا لازمة وآم هي يعني بيت رازي دب أزبين بلكي تكلفة إنها هندك تربش إنها هين محاضرين كري بس الجوري نارينا خواز بين وإنها تكلفة هندك تربش آكشكي جبرق كتشك أشتر بيجم هما تعب شيء خوشك دك تعب رنجات كت كاف كاف كاف بس لو كناوي بين أهم شيء قلمي منه ودفتري منه بينوس ولينوس لينوسن وشنطية يعني أفي كار حتى خب بدوني أفي عصيرة بقدينة الجمعة إشكاليتنا فرقة كتشك ولا كاجي هي ها دفرت
0: على أفجي هي إما وقتها ما بس حاضر ذكر مداني ما جو كاوي تشاوا كتشكي رازي بك جبو مثلا ويتعف لاوك كافي لاوك مزنه ويقول لك تشجير لازم من ويبكري ففيا بكري يا بنات في امجي حرتش توك ايبن دركت ايق ولاوك جي
1: لا دري لاوك رازي ترج كتشكي كتشكي ابدا نوك لاوكان لاوك رازي دبن راسي حتى كتشك جي جوجيا مرحله كانه مازن بو فيم دكن يعني خلاص انه الجوري امكانياتي خوي راج بي دي في خو
0: رانيا تحرصال ولو ذكريا ايصال ولو سعر جدابو
1: نقصال سعر بلنتر براستي جبرق حتى المكتبة يجي ما قوت ما قوت ما فلان تشتبار ما نولود كاري يعني أزبيم تشانطة مثلا آمار كالوكسي مراهشتي مثلا ما قوت بار يعني سعر اي نولو بو بده دولار بو إيصال بو مثلا بسيزدة دولار أوانجي قو أم مجبورين يعني قمرك السر ما بو هاكرنن يعني جدف دولار بقر وبلندبونا دولار قو يعني قمرك قلك ما السر ما بلند كرنن يعني أم مجبورين يانا أمي بخسار بفروشن يعني حتى مكتبة أسشو ميجي مكتبة ليزا بو شفرش بو كهرباء تنبو يعني ببنا أنا قم كهرباء جي بكشينن أجي يعني حمد تكاليف السروان الراسي أو جيد بيجي مرنا وفن
0: يعني قش زحمتي دبينن
2: ما مستران يا أمي بهتر ورن السر روشة دبستانا جيب آخرين لمنطقة يعني تغييرك قلكي سياسي يعني تغييرك سياسي تشابوي حاليا فالفيدك هون وقت ما مستا هون روشة دبستانا تشاوى دبينن
1: راستي روشة دبستانا الجوري بري حفتيكي ما باور دكر و انو دبستانا ما وقت حرصال بي برانشي ما او برانش بن ماتريالي ما او ماتريال بن جنف كادت خلال دروجاد بري دوام اداري دسبيبكي جوج بريارا دركت صدمه بوش مقشه راستي بريارك نجي خدبو بريارك ناي قبول كرنش مقشه ره جوج سيحصة ده اسبوعي ده كردي بن تاني وحصاك جي او جي نشاط ترفيهي بن جزاروكار او جي بكردي يعني چار حصة يعني جي انبينن بحس بينن ويندر كيف ده ساعت ونيف ده حفتيه ده لسر زاروكا راستي اوايا قلكي زحمت لسر ما ام نمازانن بي امي چاوبكن ام قش ام دجي في بريارينن راستي ام نمازان بيوي روش چاوابه ايرو دواما اداري دس بيكي روجا دس بيكي بو مچو دواما اداري فرزين ما حاضر بون جباري حفتي كي دل گوري گوگ اموك خوبن يعني فرزين ما حاضر بون ام حركي چون دبستاني خوب ما بري خدا دبستاني خوا لل گوري دبي جن پشتي وي برياري وي فرزك نه چي بي بتخلال وي حفتي دي وي هن گوهرتن چي بي بن راسي ام جبن دي وي فرزين انا چتج ما هاتي خوستن عمل دبستاني خوبن حتى فرزك نه چي بي بكا چ بريار بين در كيفن وام جينا رازي بونا خو ام درت خينن شخو نرازي بونا خو اخوند كاري خو وامل بطا بغشتي الغوري ام دبينن ونجي دبينن بتشاوا باجاري مقش رابون سر بيا درت كيفن كولانا دات كيفن قادا ديجي في بريارينن
0: بله رانيات لدبستانا نظام الدين بو ايرو تا اداري دوام كر ما مستح حكومتي هاتبون
1: اما مستح حكومه جهات تفديما او جيرونشتن مارو او ام جيرونشتن ام
0: حرجي
1: او جي نزانن بي تش مصير وان او ام جي نزان بي تش مصير يعني بكاوي وي تشاوا بي تش قرار بي شو اجمر قوتن كاتشل جمو هي ما قوت تشل جمو تشتل جمو الجمجي هي يعني ام جي وكونن ام نزانن بي حطا كاتش بريار در كيف
0: تاني انا ورونشتيني يعني وك انا ما مستين ريفا بريا خسرو دبستاني وي وي فرزك دنجور بي
1: الغوري بريارا دبيجن وي فرزك دين تشي بي انو جوج الغوري دم جي يعني إيه بس اف دمج تمام فرزك دين تشي بي بس هين ام نزانن بكا روشا برانشي ما وي تشاوا بي ماتريال ما تشاوا بي جبرك ام قش نرازي بو ام نرازين بفيتشتي ام قبول ناكن يعني راستي سي حصتين شخون دكاري مي كردير جما كردار ام قبول ناكن راستي
0: انها رانيا وك مجمع تربوي تشجوارد بيج كاسي غوبريارا در دخيتش علمي ودكن لسر منهاج ويتشلوبي داين يعني سي حصه هاتنا دسني شانكرن تبيا انشطه بو يتشار لان حالي حاضر تشدنا في دستي ودي تشجوارتي غوتن يعني وقت اجور غوتن اداري هرند بستانا تشغوتن بدو يدوي بي باون زانو يفرزك دين جي هبه
1: تشتك نغوتن راسي انا اوجي بندن حطا في برياري ام هول ددن ام برياري بكهرن او يعني ام قش بهفر هول ددن ام في برياري بكهرن ام هين تشتكي زلال نخويا راسي
0: يعني الجوري اشتفهم دي
1: كم دوام اداري بكن ام نزانن ابدا هو ام دوام اخوي اداري بكن ام دبستاني خارونين ام حردو جي حتى فرزك نهجي ببي حتى ام هول بدن ام برياري بكهرن
0: قالك برسانة هناك دبيجن وين هو بكالوريا ايصال بزماني كردي بي هناك دبيجن ويش حيشت حياة بكالوريا بزماني كردي بي هن دبيجن وي هبا كردي وهبا عربي تشكي ولو جوار نهاتي قوتن يعني ولو تشكي صار راست
1: تشكي سر راس نهاتي لغوري بريارا قوق هاتي هاو سي حصة حصاك ترفيهي أف ابتدائي بيبا مرحلة انتقالي برانشي ام بيجن ازيب بعربي هن قوتن المعربي بيجن قوق فين بكن يعني ام بيجن ادبي مواد ادبي ماتريال اي ويجي افانا ويبعربي بين يعني ام بلا خبديني دل دا ام ولو بتشكي بعقل هارن يعني افخون دكاري قوق سي حصة تاني دي مرحلة ابتدائي دي كردي بستين هار عربي بي اختياري شمرت بيجن وي اختياري بي مواد ادبي شخرب كردي هل بجير هل بجير تهل نبجير تيب عربي هل بجير يعني تسر بس
0: او حرسي حصاجي اختيارينا
1: بشتي انتقالي بشتي مرحلة ابتدائي
0: بشتي مرحلة ابتدائي تخلص
1: مواد أدبي بتبكيفة خوي هم هل بجير كردي هم هل بجير عربي دفرد هل باتي وقش باري خوي بدون عربي جبر قد فقيرة يعني سيحة سوي جتي روان بك مصطلحاتي واني عربي كي نابن أزي ميناك بتوكش طربي جمدل دا ده اذ هولداني جوج ايرو تسيرو ام دات كابن قادا و ام بانك ديكينج ام نامي خو بيجينن حكومتي جوج هرتن شيبيبه ام مالبات ام خوندكاري ما خوندكارن ما مجوار جوتن اوان جوتن ام تخوازن هستي خو ام نامي خو بيجينن حكومتي ما جو تمام هنن جي جوتن ما جوتن بعربي جي ورگرین کردی ورگرین به عربی گوگ افنا میاوا جو فهم بکن به حکومت جو فهم بکن راستی خونده کاری مکاتن هفده نزانن به عربی یعنی گونهن نمازان ادبی امی چاوا به عربی بیشتغلن یعنی او هستی خون ولو بسربستین کارن درخینن و هلبتی گوتنیوال بنگوی افدو که بلکی هن جوان شخوربوان بکنن بکاف چه عربیه دیشتغلن جی جبرگش دست بکی ده دبستانی خود کردیدن یعنی قیزن رف دهانن بکلوریانن الگوری تمنی خوشی لی بکردیا کرسن دیشتغلن الی وقتا هاتن نامه خو بکردی گوتن او هستی خو بشيوازه كي ناين غوتن غو غوتن يعني او هستي خو هستي هفالي خو هستي مالباطي خو قش دان خويا كرن ناميك بآوايكي زلال كرديك رسنجي عندن راستي
0: راني
1: وقتها بعربي بايا بلكي او هستي خو خوشك در نخستايا او ناميا خو خوشك نجي عند بايا
0: ولي تشكي قزنج بكم بفيلفو تفقري الغوري تيجوار غوتن يعني تشتي حري داوي ويتشتك براغو هرتنك هب
1: راستی امشی نزانه ام هول دیدن نه هین تشتی که نخویایی ام هیوی دیکن ام هیویه من نولو بون راستی ام کارم بیجن وک بریاره کجنف کاده بو ام هیویه من ابدا نولو بو یعنی مدگوه کردی الگوری اخافتنش مر هاتن گوتن الگوری سوزه گو گش مر ده هاتن داین انوی منهاجه کی وطنی تمام ده 1027-1028 و منهاجه کی وطنی دا کبل سر آستا سوری لی او باجار کرده تایبت یک من مهیش خواه و اف برانشایا بکردی به ورگره بکردی جمره وش خواه تایبتی همه کردی جی ویتی دوان برانشا ده هبه وکوک سازی همه منهجا جی او جی تبلی سازی ها منهج حکومی ببه گو به دور منهاج اگدین یعنی افهیوی ما براستی منهاج ما بکردی به متریال ما متریال ما بیرکاری زانیاری امبیجن فلسفه ویجایی برانش ویجایی لی اف متریالانا گش بکردی بین راستی متریال هاتن گوهرتن به عربی زارو گل که اشتر بیجم علوم زانیاری که اف خونده کار به عربی وی چوی وان مصطلحاتا فیم بکش دست بیگا خود بکردی تخوینن وان مصطلحاتا یعنی گله کی زحمت السروان
0: راسته زحمت یک به تواهی جی چه بویا لی ولالی که دینجی خلق نماد زانن یعنی بکاوی روش چاوابا و چلو به زلالی دی تشتکی ده تنهی براستی گلک سپاس جبوته و هاتنا تا شخوا میوانا ما رانیا داود ما مستیک و هر روحا جی جادو زارو کامبو ما ولو هن مجاری گو گریدای خلکی گو تو بیش کرن سپاس ساتا تا خوش
1: سپاس گلک خوش

0: فهنا بايزي جيب هنا بوهشتيق وأما دبين إن ملامحي بايزي وأو كليكين خوش ودمين خوش دا بايزي دا إيرو دست بيكريا يكا إلولي أو بايز خوراد جهينة قهدارين آرتا اللي مخابن جار جارانجو دهولو يعني بهاتنا بايزي وبدس بيكا مها إلولي فريارك دركت تيدا مازوتا خدمي هاتا السكن عن دنيا قد هاتا داين خلقي شبوش غولاندين وكارانينا قلق تشت يكجي هاتنا كهربي قد ريافان جانتورا دابو جانتوري قو مازوتا خدمي دست دخصم 125 ورقا إيروج او يك نما ده وك ميناك باجاري عامودي جيش دي شابرشي دابو دو طارتي دابو يعني جبرقو او ميتورانا نهاتم بكارانين تاني كارم بري خوب دون كرينا مازوطا حوريا قو جدواز حياة سيزدى چار ده حزارا يا ولو بيقل كي زحمت باجي خلكيرا إجا ده كا خلكي چاوا قدان دوي روجن بي چبكن مازوطا مولدام دي كارم بيجن يعني آخد مينما جاناتور وي ولو بمينن زحمتيه كمازن دوينن لرخ قو كهرباء عام تاني تي وكما جاري عامودي يعني او ساعتين اي اي باري الباجاري دي تشخب تمامين ناي
1: جبو في مجارة هاني جي و ايام الاحمد بمرة ببشتي استران.

0: هفت تكمل يعني ده أب إنترنت ياجي بوي مصيبة كبراستي دمالك كده
1: اش غيري جوش حرق علي دي جابو هابون چي بو يچونو هاتن زحمت دي تي چي بو يعني يرو بريار دركتيت هرب جي قامشلو حر تشتك نا نا نقاتك دقات وسيقات هاتيه سر خلك نما زام بي بري خب كودن براستي
0: يعني يرو جي براستي از چون قامشلو از چون غراجي دكتش البيشامل رونشتين بري في دميت دي سمازوت بهامو ايش فير جوان قلت كذا هزاره قلت إن ما نحش هزاره يقول والله إيروده يقول طيب أبيرو سيرو من تشون الدوام يخو هذا مجمر محاضرات صورينا بتليفوني يعني أميرو جي أم داك هفن أم نرن محاضري خو مثلا يعني طلاب يوم يدرون تين موظفين جهنا بشكل يوم يدرون تين يعني حتى معاش وان ترى
1: ويتشون
0: هاتنا وانناك يعني بيقوك تقنيناك آف جيتش خور راه جديش قراجي يعني ويتشاوب برا خلق دفج دوامي خو مدرسي خو وجامعاتي خو بقارن برا خلق دفج وظيفية خو بقارن يعني بريت لابا جي درن دورات القامش لو دستينا يعني ويتشاوب
1: هيفي او چارا سريك جو حرت اشتيرا بي دانين هناكي اف خلقانا باري وان سفق ببه راحت ببن بشتي 13 14 سالاني رو بار جراند تربو يا براستي زحمتي مستر بو يا وقتا قلت خلنا ما تظن بي سري خدين نسرچ بالي في ويل كيده بن ويسبه روش چاوابه جاليه ابوريد كل كي زحمتي چيبو يا وحرتشت روش بروش خد سبير ادن قالك سباس جبوتا وهاتناتا ايام الاحمد ولات يكش باجاري عمودي بمربو زقلكي كيف خوش بمزور سباس ساعات خوش
0: سباس

زي عبد الله مع غالي زين كبابي تمو صاري جنديدا بيجي غدا سرمي لي باشا تيري دولتي بردب كيمي وحاكم ما شاوي شي خورتا وندلي قلقي زبوكي خلقي منورو جايرو وزيكو بما شاوي منابينا أتلي ما مبرهيد وديواري خلقي بما بيكن يخي زبوكي زلان وحيدران أمين.

قام عقال زين كبابي تمو سواري جندين تنكشو دا سرمان لي باشا تيري دولتي بم بغب كيمي بحاكم هاشاوي شيخور تام دلي قل قسبو كي خلقه من اورو جايرو مسيكور مچاوي من عبينا ازي مام البريت ودواري خلقه بم بيكن يخسبو كي زلانو

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن ماشيه.

بج وبالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بج وبالا خورتيك وذي ما شال وشافكيين وكشكي بجي لابكو دينو حكات بيه وليه

حقات بيم ريم بخوزة بخوزة يا حقات بيم لا خوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيم لا ربيني والله حتى صادك هذا بيشاخي دار دكا

0: بوحة مو هنرمندي النمر يكو استراني الماء تقفصها سينجا خطأ براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسينو خطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر يكو خزمتا هنر واستراني المكرن

أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

الله عزاز عزاز عزاز عدل عزاز عزاز.

حق الله عزام عزاز قلبي عزام اخي عزازي والله عزام

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون

عذاب القلب دستورك يا بين وساكل بدستورك يا بين وساكل.

الساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة تغير.